0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتورة عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو لي أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزين. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما

0: يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانينبورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع. أشر الميدان حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانيم. تقول بعض المصادر خلال قرن وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانيم وضموها إلى مملكة بورنو وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانيم بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانيمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني وساهم في نشرها. وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانيم ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانيم بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانيم من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
0: نعم هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانيم موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانيم وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانيم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء. وفي طريق الحج ممكن مملكة كانيم بتدفع أبناء الكانيمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان لكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، بسطت نفوذه على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدة، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ جاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدة ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو وإندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال يعني سموا بالتوبو والتدة والدزة، ومنهم أسهالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم عن طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمي. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يخص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستوري ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الابن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والطوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات. عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن رقصة كورونا التي تم تسجيلها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو، وذلك في 23 ديسمبر 2025. اليوم ندور نحجوا في الرقص الخاص اللي سموه به قرنة، اللي تم تسجيله في يونسكو في يوم 3 شهر 12 2025. وفي داخل راديو دا عندنا ضيوفنا كلهم من سيد كيمدي بيتوبام مدير المتحف الوطني، وكذلك ديسمنا، وأيضا دهيدا مونيك، وآدم جيمبا بسينا. كل ديل الضيوف اللي نحجوا فوق إن شاء الله في الحلقة دي. أولا في البداية نقول جيتوا في راديو تشاد. في البداية ندرون نفهموا كي الدانس اللي يسموه بيه قرنة ده هو كي شنو؟ السؤال ده نوجهه لسيد آدم جيمبا.
1: شكرا بيك الله مسادما قرنة بكان كاسكي مساكتو ببقر نعم يبرك في كدادي في وراء بقر أي يا شرب لبن جاي علم كدمه علم هيجه شغل كثير جاي علم شو بكره غرنا ده طب شغل هنانا مسكتوك الاسماء غرنا
0: وعندنا كورنا وغرونا تنين كلهم
1: في قسم ده بكلم ما ده كلام وايد بس ناس وايدين ده بهيجه هنام كمان كلام ما سما يعرفوا عدل ده ينادوا غرنا ما في ده ما هو بدايه هكذا ده اسماء غرونا بكلم ما سما da bas original na zwaidin alomu bakan masa bakan agar kulu man gai maji isoda usum kaman human mishili kairushia sia ije bas
0: السؤال الآخر ده ننتبه ديرتير هنا ميزين اسنان علينا سمينا 3 شهر 12 2025 ده خلاص ليه قرنا ده كتبوه في يونسكو هنا كيف كي سويتو إجراءات كي لما وصلتو هنا وسجلو
2: قرنا ده ما أسكرر في باتريما مونجال من يوم 10 ديسمبر 2025 لأن قدمنا مع ناسنا كامورون سجلنا قرنا ده كيف ناس غاي يالب قرنا كيف ناس غاي سي قرنا كيف ده كتبنا كله كي ما كامورونين دون asan chat makamuru lumungu ay porte dossier da seyna kuluke papier da o seyna acte le ministère signé le gouverneur big chocolat na sharp kulu chat wala na masa mafi keda rasalna dossier da masa hina nasma vérifier gabalna almayeji da woron dama wasal keke seyna kuluke masa alas accepté gabal nasma masa le new de lida le valider asada masa big patrimoine mondial la le ana masa vie da mafi ana شافنا الدنيا كله كي أنام عشان إنسكريشن ده هيرا ناودما خلاص ناس كله كي يلومو يسأله براتيك أنا غورونا ما يوقف في مسا ما في لناس كله كي يسأ أيوم ما يسأ لكي كيف ناس يلقا بكان يسأ غورونا فوقا ليوم بيوم إيوه كده ناويجي ده خلاص ناس يسأ واسد ما إنسكري غورونا أنت اللي تشاد ده أونر مش التشاد ماشاء كوب دومون كي سالا كوب دومون عشان غورونا ده ou bas élément en Tchad premier inscrit puis patrimoine mondial Tchad macha dans le Tchad oui dans ma fille dunia koulou ke macho des dossiers en amas harindo recalé ou en Tchad macha dans ma Tchad dans ma khalas yarfa ilim alimenté dossier de la dabas inscription en angourouna elle ou en auda Tchad koulou ke faran voilà massa ma fille indina chokol ma fille patrimoine mondial kannas fatujo chokolana taula dama yeshufa en Tchad koulou gai maam sawake asan monde big village planétaire le nam chuda nam chubi chokol na asada Tchad macha de donc difficulté katir ga wasal al ideal la le gourna inscrire bas difficulté da ma asra khalas mish na nga yarta da difficulté da na zere da ma yomi te gaita kuluma tansa da anna passer les difficultés da asada ma khalas indina ilim indina niele connaissance le nese de cheikh harama badi badri le kaliman nigeri jay ma fi ile be connaissance asa hoki dal gaidin da takid na ile connaissance wo debi ma ile gi daba difficulté al majeur mais wasalman fi on arrivé à Guinée wasalman be afé gorona Guinée fi patrimoine mondial kalas
0: est-ce que chat ko balde ke ma sawte se akhar ke hana nsitans illa hana kunna awwal premier fois da
2: convention en 2003 da chat ma bada 2019 ga mettre en œuvre ratifié global mais mise en œuvre là 2019 2015, 19 d'abord formation, sensibilisation. Au dossier, tu sais, là, il est talga inventé. Tu te disais inventé là. Quand tu dors, les danses en aku, voilà. Il est manaku, il y a du coup, liste du patrimoine immatériel là. Il est, tu sais, inventé là, tu documentes. Qui kef nasga est pratiqué, il est mada. Le yagot fi inventé là, pays. Le tchad dans l'issa. Baden na magour na bas. C'est une inventé là, ou c'est une dossier en proposition là. D'abord, 60.
0: Donc Dominique, tu commandes une petite hajjilé là. Tu expliques qu'il y a ici et qu'il y a une petite gourna d'âge de fond ouati.
3: Gourna d'âge fait d'arna là. Michel, à quoi hajjilé qui? Michel Zidal Bagarda. Que vous devez cadade. Vous devez cadade à Fatsu Bakanal Alme Foka, Fatsu Bakanal Guest Foka. Ou voilà, ou Alga Yamsi d'Abeyatou Bakara Oeda Mafi, Bakara Najamakul Alfi Hileda. Yam Shikut Foka, Sartalato, la Sartinenki. Que Katar Sartalaku, commence de février, Katar mars, avril. Mais de manga jubu bagar fi bet o man kan mashike da winde ger ko kala digig da gida gara sul fi warana kan gerib da gay solom es ko dulo fi warana da baskide mana kuruna nas kay yam shi foda wala be bakar mo hedum ma fi o man fi guruna da ilim katir fi man gay kalamal mayam fakulo man ga adlu am benadum o ilim katir fi fi ato kalamana guruna da
0: par exemple gay sunu
3: gay sun zura wala azra fi am benadum kay almukani kulke fi am benetum wala so gurunda yakko sidal gudra ilim katil firasa ndal ga so gurna ma fida ilim na dar da maga tar ga kulke
0: wo eske annana arfu da ma sa da gadi fi kamerun wa gadi fi chat kullo gurna hana chat wa na kamerun da eske inda difference wala mem des
3: difference ma gurna wa da bas fi ust ma sa dolla chat kamerun da gurna wa bas kan sar fevrier kan ja kan ga yam sula na kamerun ga yam shu kan ga gabul bet kullo ga gabul bet sa wala difference ke ma fi
0: wo asa ma sa to da gadi manas aharin kullo ga yinta eske nas aharin kullo yak dur geji ishar kuma on fi gurna
3: kan man kaso daga yam shi bas wala gurna na masana haza da wala bana masana wai da mafi ana jama kullo na alwene kullo al dora daga al foda kala daga al bas
1: di fa su fi darna da katir nas bazar dol mishil arab dol flat dol an naga yin sawa bakan ana agila na bazar dol da kulina ke bakan wai ta farga ma wai
4: on al shi al nzida foga da kef tokol da bigi gurna o mashina end dakal fi UNESCO minister kulu warana awnana ke bigi da badda ki kef da anina communauté massa fi festival international ana art et culture massa tokna masana da mulamma gina da ku mulamma huda bas sawake shawarna yani hasa tokna masana gan su kulu sanada sanatinen fi Cameroon sanatinen fi Tchad da halikan fakru ke shukhul wayt kan qututit ke yagga dayman usubna kulu yagga gayt foga masada dayman da shinu fi fikir huda bas wal kabirna al raisna ana tokna masana ministre Routoua Mohamed Donga ma anta fikir de chia ou anina kulu dakhalna foga ou kata group ali naktubu ke nishufu ma ministère ana culture da yagdari awinna ke tonga masana da nagdar ke naktubu fi UNESCO fi fikir da bas machina foga wakit machina tawa da ma khalas bu UNESCO kulu shawa ma ministère da awanana akuma na chad da awanana ma na Cameroon da hasa da amshu shawuru khalas aktubu maktub da kan marak adil ke yagdar yamshi gidam da wakit machina da premier atelier se yena fi yaundi da kulu directeur ana misera kulu mana umu mba teknisien anina da ma community wala na arifu ke kikefu umu mda yamshi gidam da kikefu da lisa mana machina soule na formation waki soule na formation da khalas anna kulu shawarna da umu mbi arifu ke toknga al namshu fuga rama yekdar ke yamshi gidam ma ille ke nifatishu shukal al dayman gai fi community agina da al garna kata fuga da yekdar yamshi gidam da bas yakti fuga waki chikna gara khalas shawarna ma Cameroon u chat anina masada ma Cameroon u chat kula shawarna o khalas anina worena kakeda nu shagulbu naktubu kuruna da kuluma grand frère nana jirimida o kuluma nanumal gidam minina shiya dama antana fikir kula leke anina naktubu kekeda adalna katubu kada khalas da khalas mam kulu gabalna chat da hakuma na chat da kulu shkarba dossier da bidena gabi be ministère na culture soke shokhal al gasar da naduna anina gabalna batan katabna soke soke gabalna sina atelier akar fi ngamera wai ninda da khalas kamalla da ya sulu ma dossier da anina naktubu mam kulu bishufu be technicien namda yarfu anina ma katabna bas ma khalas shafu kada da afi khalas narju o dabas shafu kira dossier da bigi adil hala sasada adulu leke dossier na kuda an kun yamru fi nisku fi dabas ok fi dada na ya tu 10 décembre 2025 na anina machena niudi machena niudi lebe gouvernement anana yana Cameroun kulu da sunan machena hu dossier uda anna foga tinen u Cameroun da inda dossier awal gai ko anina kaman misara khalas kuma mshafu kida muntu balad da bigi tinenda dama yamshi ajira da khalas Cameroun pulo lamma maana da khalas chat bas shala dusi da fi dena mashi gidan da nas UNESCO da ruga aye gurna na kuda yaddar ke ya gut fi list na UNESCO da bigi farka min lissa gairin enda kulu president anana na balad za take dagalena felicitations kokulu bigi fargan machan be gurnara ma bala da roku kusuma fi UNESCO
0: marako
4: da chocolat lena plein fargan bo batan kokulu warada shafaki nazal mashu katabo projet da mu elevé mom chala décret zone bi gonos nas yani mu hasa fi ordre de mérite da kulu halu lena ma warada ma shafaka gurnara hasa fi chatta bigi chocolat na chat wala na masabas ma
0: ma na masasa yi
4: da خلاص خليه يطلب منا كبير وراو كمان بروجي دول يدينا شي شي كي على الديل كي بلد يقدر كي شي لا في دينا يزيد فوقا على ما نقول نقول في هسه هو مرك لزا عندنا في ابن
0: عملت القريه
4: عندنا فدنا ده ده بيجي انا تشان ولا ما بيجي انا على ما سبس هو بيجي انا موند ذاتك دونك دائما وسوم ده جاي فوق
0: ايوه اوكي بس ده ديريكتور نسال سؤال هسه مين ما خلاص كتبوا في انسكو ده تشوفوا افانتاج رايك ايش
2: avantage ma katir guys chat ma inda elemal en fi mon patrimoine mondial michel chat ma chacha la coupe du monde dans ma head le chat cool ok asada préservation sauvegarde na gournalale chat we de ma ville ma sa we de ma ville chat cool ok monde entier cool je vous qui cap essayer gournanda yaga diamond nasi pratique activité dans le projet gay cool malé usmana gournada car ma sa ai institution en nations unies dans nas ma financer bas kan shafa adil le yaunu organisation na guruna da finance bas asa guruna inscrit da ma michel ke fi television na monde gay sitana convention da na UNESCO da nas ma yamshi shufu ki kev nas inscrit wala ai dossier al inscrit da ba institut da nas ma yamshi shufu kan shafa kan big lem helu da ma yi fat shu yeji fi bakanal nas gay sey guruna da shufu kan yeji da kan bakanal gay sey école ma fi kul sey école foga kan l'hôpital ma fi kul alindum gur da sey le hôpital foga donc da bas avantage da katir gay na sala do masa sawara kan avantage ma fi da ma yamshi donc avantage no katir gay
0: wo fi niveau hana communauté de institut of international
4: communauté da ma ni da ma ginam michel yani shol warga al fadal tikke usumna da gay khalas fi monde da figurna am kun akhar yaji kulu alla bas yzida bi awni ana ministère kan shafake khalas shol katabna premier da digi michel warga al fadal tik so akhar kula anina no duru batan nagdar so akhar ka lizid ziyada ma akhar al fargani marwaida yani tokna masana da nasnal kubar minina kato awalla hasa inda sana 20 wala ma da mishi objectif waite al adil kel gina waite da al afir lamma na tokna da kan awal ma fida wala nadaru ke namurgu ilim al khutut gurna da
0: UNESCO
4: da ma narfu ko dayman nar masada dayman gurna da gay maw wa hasa girbat da nas dakhlu fi fikr akhar ikalu kuma mana zaman ana abadna al zaman da nas katiri durian so wa hasara gabanna kuma mana abadna al awal da yalna al hasab yaddar bi yakru gurna zata ke fi riga zata ke mishi da kon san anina al shiya shiya dakhalna fi kadadi mashina salna gara al katta ki kebda mishi ru sharje di zare ki tira sa jambira uda yani al gai jais al mashina zata ke digina kuma mana gurna gurna ba kana gai jais da yalna kula gablu ke kuma mana abatu masu awal da yani gibi ya ke yamshi ziyara gidan umur na ko ran misle ko da shi ko gara idin ka tirka da in ta da mu da khalfi gurna da mishi na da rai alas da shi fi duniya kullu shakhul kullu al tsida yani bitriga bitriga al inti digita fi gurna fi gurna da ma mishi ekol gurna da inti takallib baita al ordinaire baita al kata tamshi bakan akhar gablu ka jumbar ma wu gurna yusufi bakan al alme dakhal u bi gaba yani
0: inda senya
4: inda dor ma shi yaka basma inda kumam dor khatir ashani dor gesha na bagar yakul adil bagar kul yalga gudra yal go bakhar ya tu yaqdar ya tu yal khatir ويا تومم يا رد المشي قرنا كله يشرب اللبن ويسو ويا تو كنوس وايدين أنا أنا أنا هيراتا أنا ديفلوبمان أنا هيلي أنا مزار ده كله فوق ده بس وده يدور يبدل ما قبلنا برا قبلنا برا وهو بيجي مشي الأكل قرنا أنا مسألة ما مشي قرنا ما مشي أنا ناس وايدين ما في ما هسا اللي نادو قرنا مشي لورتو قرنا وقرنا ده ديفرنس أنا ولا قاعد عشان مسألة كاتا قرنا ده مشي يقبلوا يمشوا كذا يكتبوا شغل مشي يريد أنا ما ده يسو كنوز ده يسو ونازي تعبوا آخرين اللي بقولوا كل مشي القرنا ده مشي أسم أنا ولا شنو ده ده شيء ده ما مشي قاعدين سوا أنت تقوم هنا كمشي بكان آخر هيجي أنا كل يبدل كوميونيتي على مشي الوريتا ده جنبنا ده كله كل الناس نوايد بس كوميونيتي كله ده ما أنا عادل بس عشان مشي المشي بعيد مننا ما مشي اللي يبدل ما في ده أسم الوايد الكاتينا ده أسم ال أنا مساكي قرنا ده مشي الكامبو
0: اليوم كلهم كده
4: كله كوايد بس
0: أننا قبل ما نكمل إميسيو هنانا دا حس أننا نعرفك توقنا مسارا إن دا فستيبال قدام جاي في سنكا موا عنكون أسكي مما كتبو لي قلونا في إنسكو دا أسكي شكولك إشان جاي جاي في توقنا مسارا دا ولا مما أنا أول دا بس
1: شكرا كثير في قلونا دا هذا قريباتا كشيفة مرة كثيرة أنا بأي مقاي وفي شان جمع كلمة دكت ولا ناس دا براتيك أنا قلونا دا ريال دوما كثير كالو مقاي ماجي فوقنا وهذا سيمينا دار كورونا دا انسكريب في باتريمون كلاس دا في فيلاج دا دا ما موبيليزي كولو كي في انغالا نام دا يغابي لي سوسوغني وسانا في فيستيفال انا بونغور دا يا بدا بي افريل دا سوغل كتير كبير مروي يا في كان كورونا غلو يا كتير فوق شي ودا ما يكو فيستيفال افكتيفال
0: انينا خلاص قاعدين في نهايه هنا برنامج هنانا اسكي عندكم ترنيمو لو لكم سيبي هني سيدا مونيك انت كدرنيمو وانا كشنو
3: ترنيمو انا دا ndoro ke sansifise awindor awindaga yamsi fi toka madana katirna waydin dar jula may kalu asada big international kana masa weda ma shana na school ga ana jama kul ya tuklo yamshi bas me al katir da gurs al gan lumara mafi mafi o tana no da awindoru etoga etof de jabo gal etof de kam da baso la hasa nas ke mirul katir fi quartier قال جابو فارت أو ناس كبي وفارت ما في إسوكيه هو إسوكيه ناس كتير كان صار بكلام نفارت كان أول فيدا ناس كتير كان يمشوا ما لقيت أنا اللي يمشي كله في كارتي كله أيام يوم توقع ده ترى بده بس تان ده مش عندك أي ما في أتوقع كي
0: شكرا جل دكتور درني مهنا
2: مو أنا ده ما أنا ما رمسي رئيس أنا تشاد إليفي إكيبال سوادوشي أنا غورو نادا mérite national ils ont été masadol kali jogna masada yaga chokol kabir le yaga occasion de masadol kuluke lumu yaga kalmo way uyamshi way ushifu direction way bas wana chaje kuluke na salam kali gebe ni shifa chokol ama kaka na mgai se mishi masadol kan se asada shukran
0: shukran
2: dernier
0: mot
1: ok shukran ana haneda anina masa usman ana barana dama ngul rafiki ai gabile da anina ma inda na tafarago ma message hage na dale chadi kulu usobal da sai badena lakin hazar digi hana jama kullum keda ai atul kan simeo kan inda wagida kan yi shifu sogala festival na gurna alkai ya bada fi 6 avril da fi bongor da kan na school yi shifu saba
4: message hagida ma nu profiter haji le na si na community gabu community masada kali gumu missionary wide bisfu kali gurnada gurnada gay fi unesco class festival al sanada yaga ma mishil al awal ma kali so mishil wakit gabalna min enda gabalna da nas waydin al gaydin awal murabitin kulla fartugo marwayt ke jildum da fartag al marwayt
0: farhani marwayt
4: farhani marwayt ma da kali so mishil ke عشان شغل دكان غاشي كل الناس على هسه كتبوا كده ديو غاشي ما وقت كلاس كتب ده ما بيجي قافل الناس كلها ما قال يقوموا مش نار واي قال يمرقوا ريال قال يمرقوا علم لكن الناس كلها وسبك مسايا نمون قال يمرقوا في بونغور فدل ده نرجم في بونغور بس الناس ده يجوا كتير قال يا تكلوا يسي قدر انا وقت شيء رهيب لكن اونو فيستيفال بودا بيجي مش الفيستيفال على كاتينا هو بريمي وقت 2003 هسه سوى سنة 2003 ده قرنا ده قايد كلاس ده بيجي مش دابا كاتينا قرر فيستيفال ده قالي وسبو مش الفيستيفال ده سوى بريمير مثلا كله دوره ده قالي وسبو كي تابس شغل سينا لما وان كله المساهمة من شكره نازل كله أوناننا كله أوناننا إن شاء الله بريمير ليو بريزيدان أنا ريبوبلي إن
5: شاء الله
4: الله يزيده
5: إن شاء الله
4: مرسي
0: شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الخاص الذي كان قدمناه بمناسبة تسجيل رقصة كورونا من قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو وكان ضيوفنا في الحلقة دي كنا من سيد كمدي بيتوانغ مدير المتحف الوطني وكذلك السيد ديسملا ومونيك وكذلك السيد آدم جمع في خطابها تقبلوا تحيات المهندس بالتسجيل أحمد شيحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أجمل المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامج بكلام النصارى ماتينا جاي بلوغران الوكي جافش نبدو لقاء والبرنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم الصباح اليوم الأربعين 13 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة نقود السواء 75 دقيقة بلغت من الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة قاني مختلف لهدي صوت من 15 دقيقة خمسة وسبعين دقيقة لخدمكم في مكان تلفن أقدري غوبير من ناس وزملان القاعدين في غريريا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسلمكم كثير تأجيز وتقديم برامج كالي مصباح في مدانة 75 دقيقة من قصر نجاري تنعونا ما من كرتي جنبانغاتو تأجيز وتقديم هارون وسلاج نمشي لأقدي سمينا أول أغنية اختارنا أحد ولا أخوان أحد ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو شاد القديم من يمينا في الفرقان وفي الخالي الصباح

0: قد مولا انا ابوها لا لاقي لي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر المصرى ماما سبك انا نهلا ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من السير غلام كبير عجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكب ادي وسيلة بجمع مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا ردودا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الامارة اللي يزيد تعيامة نينا في زمان انا كفي الضكور نشرب بنانا ضباها النشيط من حر ما تويانا الدبانا عمر لينا تقانا الماء يا بعي وقلب الناس لي كويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقح وما عادم قام لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة هنيك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمرد عابة قادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يا الولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها السابة فجل بيت البكان كم بقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أرتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبن سمسنا في استيلابة هم كيف السوق اللخم بيشوك إن جزائر سابة هنجول قسم حقيقي من الدبب سبابة قرديس لاقيني الماتي قدر سابة العمر كن قصر في الموت بيشوك العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي سلامان واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزخرات تسايل بيت الخير رفية بيت قلب رفية بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عندو بيلي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرت مجيل أيام بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمكن ما كقطرة لقب الكلايل أم غش من بغه اللي ولايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشارف في الامدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت مطورن ديه من حاي
1: الساعة 87 دقيقة في الاستديو نادي الشتاء نواصل ضيما ببرامينا بقسم الروبي من مجمعنا إلي دار نشن الغضايا بوزارة صاد ودمان دوسا كان تطلب من السيد من الناس أن نترو لك اسمه همدا وندم نقات في كارتي أنوار سكسيون دي إلو دي 151 إلو دي 151 هما مهمة توقع حسب الله لو 8 9 9 10 11 13 ومحمد توكاس بالله لو 12 و 14 محمد أحمد آدم لو 16 و 18 محمد صالح آدم لو 17 جمال سراج الدين لو 18 و 20 جمال سراج الدين لو 21 22 23 و 24 مصطفى عبد الله علي لو 25 حبسيت محمد بكر لو 26 مطلوب من كل الناس انه ترينا لو قسمهم ده نغاد نغاد من دم مشكله ما دام انت كل واحد كان بيعرف انه خليه يخبرهم ويمشوا في الاداره شنو القضايا عشان بيلقوا لهم هل دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه ودمان سبب تطلب من الناس ان تترك لو قسمهم ده من دم نغاد في كارتيه النوار سيكسيون دي يلو دي 151 بي هما فاطمه بشاره ايساغه لو 3 وكاته وحسن بشارة إساغة لو سينغ وسيس وإساغة بشارة إساغة لو سيت وويت وفتح الباب بشارة إساغة لو نف وديس قال لي شنو فقط من النقاط ويمشي الإدارة بشيء خصوصا ترى نقول بلاغ ضمى جاكاكم فقاسيون ضيما الإدارة شنو غضايا وزارة سادة ودبا نصغى تطلب من السيدة فاطمة عبد الرحمن إنها نقا في كارتي هرنغاجي سكسيون 1 يلو 41 ولو 13 بيس و 15 قال لي تشير مكاتب النقاطها وتمشي في الإدارة بشيء يخصها ترى هنقول بلاغ ضمى جاكاكم بغتير نعلم كان بيعرفهم بخليه يخبرهم بركة محمد أحمد محمد بشارة حسن جبرين حسن أفوان جبرين حسن القوني حسن إدريس عبد الرحمن دليقي موسى آدم حسيني محمد عبد الكريم حسيني هامد جيم إدريس جدة عبد الله عثمان هارون ضهية حسيني أحمد خالد النا آدم هارون أبا بشارة بلاما محمد جبرين محمد موسى بلاما خالة بشارة مرحال مرسل أحمد بلاما

0: بركه جبرين، دلقيسه من جده شريفه، دلقيسه من جده شريفه بلا ما صالح امدي، معلم جده بلا ما عبد الرحمن ميكائيل، ساكن علي بلا ما موسى هارون، محمد عبد الله، عبد الدين اللوان، محمد مقيله، جده قجه، محمد إدريس، محمد جبرين، مقايلة محمد، جدة بلامة، جبرين محمد، جدو إدريس، محمد عمر، سيد تيرابا، عبد الله حسيني، دبتي صالمات، دناتو، محمد أخونا، محمد بكر. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولتهم حسيني يوسف ده، على روس يسوم باكر بالخميس والعزومة كمان بجمة في بلتي قريضاي هندات الدليجي موسى آدم. الساعة 7:11 دقيقة.
1: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا. نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا. خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفرم الحناكو بألف وأربعمية ريال عنده و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسا مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام. ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كل القرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص. السلام
4: شباب وعوين وصناع القرار كل القرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكس.

0: الساعه 7:15 دقيقه في الاستديو. انا رئيس جاد الزميل بشير عمر بشير جايس. سنسمينا نشره الاخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو جات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالعنوين: بعد مشاركة في القمة من فرنسا وإفريقيا كان بقت في نيروبي أصل من دولة كينيا، رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس أديبي إذنو حضر في حفل إنشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي على شرف الرؤساء أن الدول الكان شاركوا في القمة. ومجلس الشيوخ نظم يوم هنا أخبار وتوئية للأعضاء هنا مجلس الشيوخ ده بخصوص الجهاد ضد الشلل هنا الأطفال. والوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يوم بطنا أنت أنس البداية إن خدمات الورشة بتخص القويان هنا البايسين في مجال هنا الابتكار. دي الأناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. صباح الخير إزاي المستمعين في كل مكان. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو شارك في القمة من فرنسا وإفريقيا الكان بقت في نيروبي عاصمة دولة كينيا ضبي حضور كثير من الرؤساء من الدول والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الزميل تجاني سرمت
2: بقت في نيروبي العاصمة هنا دولة كينيا ملمة إفريقية فرنسية. شارك فوق رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في الجلسة عند الافتتاح ومعايا رؤساء هنا الدول الأفارقة. الملمة دي بدت بالليم ناسيونال هنا البلدين هنا دولة كينيا ودولة فرنسا، وده قبل الجلسة عند الافتتاح القدموا فوق أربع كلمات مهمة. في البداية شال الكلام الرئيس الكيني ويليام روتو، قال قارة أفريق اليوم عندها فرصة تاريخية لصياغة هنا النظام العالمي كشريك متكافي عند الموارد والطاقة البشرية والإمكانيات الاقتصادية اللازمة عشان بصنعه المستقبل. الرئيس الكيني قال إفريقيا ما تحتاج مساعدات أو تبعية، لكن تدور استثمارات عادلة وشراكات قوية فوق الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والطلب غالب يكون في التابعة للموارد الإفريقية المحلية وبمولوا مشاريع عن البنى التحتية الطاقة والصناعة داخل قارة أفريق. وقال الدول الإفريقية عندها القدرات المالية الكبيرة من أجل خدمة التنمية والتحول الاقتصادي. الرئيس الكيني حج بأهمية عن الاستثمار في مجال الشباب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الصناعي الهم بس المفتاح عن المستقبل لقارة أفريق. وقال إفريقيا قادرة تبقى جزء من الحلول العالمية ما مجرد بزقل لا المساعدة. في نهاية كلامه طلب الرئيس الكيني خليفة أدلو مجلس الأمن الدولي أي الأوني، وإفريقيا لازم يكون عندها ممثل دائم وعادل في مجلس الأمن. بعد شال الكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال قارة أفريق وفرنسا لازم ببنوا شراكة جديدة من أجل المستقبل، والشراكة تبقى بالاحترام المتبادل والسيادة المشتركة والاستثمار، وده بعيد من المساعدات القديمة والتبعية. الرئيس ماكرون قال قارة أفريق وأوروبا قاعدين بواجهوا همبولات مشتركة من أجل حققين السلام والازدهار والاستقلال الاستراتيجي. الرئيس الفرنسي حج بأهمية هنبنى نظام دولي فوق توازن وعدالة، وبمنح قارة أفريق تمثيل قوي داخل المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي أونو. الرئيس الفرنسي كلم بالمستقبل انت الشراكة والاستثمارات المشتركة في مجالنا الشباب والتعليم والتكنولوجيا والزراعة الطاقة الصناعة، وقال إفريقيا لازم بعملوها كشريك اقتصادي كامل ما كمصدر للمواد الخام فقط. الرئيس الفرنسي قال فرنسا جاهزة تسوي استثمارات قروشها بوصل ل 23 مليار يورو. الهدف بيساعدوا المجال الخاص والشركات الإفريقية عشان بقووا الفرص العمل وبحققوا التنمية الدائمة. الرئيس الفرنسي تكلم بنجاح إفريقيا في حققين التنمية والسيادة الاقتصادية، وده بيمثل مصلحة مشتركة لإفريقيا وأوروبا. قال إفريقيا اليوم بقت قوة عالمية قوية وشريك أساسي في صياغة مستقبل هن العالم. بعد شال الكلام الأمين العام عن الأمم المتحدة البرتغالي أنتونيو غوتيريش، قال إفريقيا بقت لاعب رئيسي في قيادة جهود الدلين النظام العالمي والدفاع عن العدالة الدولية، وقال لازم قارة أفريق بنطوها بكان في مجلس الأمن. أنتونيو غوتيريش داعش قال إفريقيا عندها مبادرات مهمة من أجل الدلين النظام المالي الدولي وبقوة القدرة هنا الدول الفقيرة عشان بوصلوا للعدالة في مجال هنا التمويل وكيف واجهوا المشاكل والديون القادرة توقف التنمية. قال ما ممكن بكون في تهميش للدول الإفريقية اللي هي فوق أكثر من 1,500,000,000 إنسان، ده ظلم كبير في النظام العالمي. بعد تكلم رئيسنا مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف قال حقيقين السلام والاستقرار بيمثل أهمية أساسية للدول الإفريقية، وقال ما ممكن بسمحوا للمشاكل توقف الجهود انت الاستثمار والتنمية في قارة أفريقيا، وكمان لازم بيساعدوا الشباب وبقووا المجال عن الطاقة الهم أهم شيء للدول الإفريقية من أجل وفرين فرص اقتصادية كبيرة وقوين القدرة انت التنافس للدول الإفريقية عشان الديون عن الدول الإفريقية وصل لأكثر من 690 مليار دولار، والطلب اللي براجعه النظام عن الديون وطورين البنى التحتية المالية، وده ببقى بمعاونة انت السياسات المشتركة وقوين الاستقرار بين الدول الإفريقية، وطلب من المؤسسات الدولية والشركاء اللي بقوة الشراكات مع إفريقيا فوق أسس هنا مساواة، وده أكيد بيساعد في حسنين الحوكمة ودعم التنمية. في نهاية كلامه قال إفريقيا مستعدة تتحمل المسؤولية في الساحة الدولية، وقال مستقبل هنا قارة أفريقيا لازم بكون بإيدين هنا الأفارقة. الجلسة دي جمعت رؤساء هنا الدول والحكومات مع رؤساء هنا الشركات الفرنسية والإفريقية، خصص لهم عشان بناقشوا المشاكل هنا الصناعة الدائمة والتحول في المجال هنا الطاقة وقوين الشراكات الاقتصادية والاستثمار بين إفريقيا وفرنسا. بعد ده سووا غدا للناس المشاركين في الملمة، وهم انطلبوا خلي بأدلوا الهيكل المالي الدولي وبركزوا للآليات عن رؤوس الأموال الخاصة عشان بيساعدوا المشاريع التنمية والاستثمار في قارة أفريقيا.
1: يعني سنة الرمات وبعد الفتوح هنا قمة فرنسا وإفريقيا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو حضر في حفل إنعاش سواها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي. حضر فوق كثير من الرؤساء هنا الدول كان شاركوا في القمة للمرة الثانية تجاني سنة الرمات.
2: رئيس الجمهورية أنا دولة كينيا ويليام روتو سوى عشاء في القصر الرئاسي، ودا لشرف أن رؤساء الدول والحكومات والوفود شاركوا في الملمة بين فرنسا وإفريقيا. عنوان الملمة إفريقيا إلى الأمام. الملمة دي بقت في نيروبي العاصمة أنا دولة كينيا. العشاء قام فوق الرئيس الكيني جاء في ختام أنا يوم الأولاني من الملمة. المناسبة بقى بجو أنا روح التضامن والمعاونة والتقارب بين الدول الإفريقية من أجل المشاركة وقوين الشراكة والتكامل بين الدول هنا القارة. شارك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في المادبة انت العشاء الرسمية، ومعايا وزيرنا الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل، وزيرنا المالية طاهر حامد إنجلينغ، وكمان حضروا عدد كبير من رؤساء الأفارقة ورؤساء الحكومات وممثلين هنا الدول الإفريقية. بعد ده دقوا النشيد الوطني هنا دولة كينيا ودولة فرنسا. طوالي بس شال الكلام الرئيس هنا دولة كينيا ويليام روتو، أكد النهاية هنا المرحلة انت الصدقات والمساعدات والطلب خلي تبقى مرحلة جديدة فوق الاستثمار المشترك والشراكة المتكافئة. وقال إفريقيا ما هي بس المشكلة، لكن إفريقيا بقت حل هنا العالم في كيف واجهوا الهمبولات الدولية. الرئيس الكيني ركز بأهمية هنا التحكم في التكنولوجيا انت المستقبل، وقال الشباب الافريقي بكونوا قوة محركة للثورة الصناعية في المستقبل خاصة في مجال هنا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطلب خلي بعدلوا النظام المالي الدولي والمؤسسات، وده بضمن للدول الافريقية عشان بمولوا مشاريع وبكون بعدالة بعيد من التصنيفات والمخاطر الكبيرة. الرئيس الكيني الطلب من المشاركين خلي بكون في شراكة جديدة ومعاونة معاونة متجددة بين الدول الإفريقية وفرنسا. بعد شال الكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلم بيبونا عن علاقة جديدة بين إفريقيا وبلده، وده ببقى بالاحترام المتبادل بعيد من الممارسات انت الوصايا القديمة. وقال قارة أفريقيا تحتاج بالأساس الاستثمارات من أجل قوين سيادتها واستقلالية عن الاقتصاد. المناسبة دي فرصة عشان ببادلوا الأفكار بين الرؤساء والوفود المشاركة، وده بقى في جو أخوي وودي، وده أكيد بوصف الروح التضامن والتعاون وقوين العلاقة الإفريقية والإفريقية اللافرنسية من أجل قوين الشراكات والتكامل في مختلف المجالات الآخرة. ونذكر بكونه المادب أن العشاء ده حرص من الرئيس أن دولة كينيا ويليام روتو لكل الرؤساء الأفارقة المشاركين في الملمة. الهدف بقوة علاقات انت المعاونة المشتركة وبساعدوا الآليات انت المشاورة والتنسيق عشان بواجهوا الهمبولات الموجودة من أجل مستقبل فوق ازدهار لقارة أفريقيا.
3: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. النائبة الثانية أنا رئيس مجلس الشيوخ ليدي بي أسمدة أنطت أمسين في العاصمة جمينة على بداية الأعمال هنا اليوم الأخباري وهنا التوئية الكان نظمه لأعضاء مجلس الشيوخ بخصوص الجهات ضد الأمرض هنا عشر الأطفال. المناسبة كانت في مقر مجلس الشيوخ بحضور الأمين العام من وزارة الصحة العامة الدكتورة تولورتا نجتولم جوزفين وبحضور كثير من المسؤولين عن المنظمات الدولية القاعدين بخدمهن في بلدنا تشاد. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ بوصفوهم في التوئية هنا اليوم الأخباري الجهود هنا الحكومة ولا شركاء حقه لا قاعدين بسووا في مهاربة عن شرع الأطفال وكيف الحكومة قاعدة تسوي الاستراتيجية عن المهاربة عن كل الأمراض اللي بتمسك العيال الدقاق في كل الولايات. ودائما في أخبار الصحة الأمين العام النائب في الوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد كان أمس في العاصمة أنجمينة رأس المناسبة عن تنت الاحتفال عن اليوم العالمي عن التمريض اللي بيصادف كل سنة يوم 12 مايو. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: ممرضاتنا مستقبلنا، قوهنا الممرضين والممرضات في سوينا التنمية انت الصحة، ده شعار هنا الاحتفال باليوم العالمي للتمريض اللي احتفلوا فوق في سنة 2026. في ده وقت مناسبة انت الحفلة بقى تقديم كثير من الكلمات، من بين الكلمات دي كلمة رئيسة الجمعية الوطنية لقوين خدمة التمريض في تشاد إمتا جملانجار هجت بكونه الاحتفال بيوم 12 شهر 5 هن كل ما سنة يوصف المكان الكبيرة القاعدين بقوموا فوقها بمشاركة العافية للممرضين الأوين والرجال وجايبين الحياة الآمنة بجانب الدلين المتابعة الصحية بالأخص في وقت الهم ملقوا فوقها المعدات اللازمة للخدمة. إمتا جمنانجار زادت في كلامها وقالت في بكان القاعدين فوق ده يدينا زمن أديل لنفكر كلنا سوا في الضمان الواجب لقوين الاستراتيجية هنت الصحة. كمن جانب الأمين العام النائب في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد لخطاب الرسمي أكد في كلامه وقال الحكومة هم بلدنا تشاد بواسطة وزارة الصحة العامة والوقاية تعرف أديل نسبة هنت الحمبولات القاعدين بشوفوا الممرضين كل ما يوم، ومن وكدنا القاعدين فوق ده الحكومة تقدم الجهود الكافية لوفرين البيئة السمحة في خدمة الممرضين وتوفر التدريبات المختلفة لجددين المكانة عن الممرضين في المجتمع. وفي الأخير نذكر المستمعين مناسبة اليوم العالمي للتمريض اللي بيحتفلوا فوق في سريننا دي ينظموا فوق نشاطات كثيرة منها المؤتمرات ودورات ومناقشات بما يخص أهمية الموصفين مكانة الممرضين في أسطى المجتمع وتقدمها في الخطة هنت الاستراتيجية الجديدة.
3: الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا أنت أمس في أوتيل راديو سمبرو البداية خدمات الورش هنت التدريب ده بخصوص القويين هنا قدرات الباحثين في مجال هنا الابتكار والاستثمار في بلدنا تشاد عشان يساعد الباحثين في التطور التنمية والخدمة الأديلة اللي بتساعد الحكومة في الاقتصاد. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المشاركين الكان جو من داخل بلدنا تشاد ومن الخارج وبحضور الممثلة انت الاتحاد الافريقي السيدة ماريا خوسي سامبا. المنسق الوطني هنا الشراكات العالمية السيد صالح محمد علي هنا في العاصمة جمعنا أمس كان أنطا وهدي أنطا البداية وهدي ورشة تدريب حضر فوق كثير من المشاركين القاعدين بخدمه في كثير من المؤسسات انت الحكومة. في خلال 5 أيام المشاركين كمان بيستفيدوا من معلومات بتخص كيف يوصفوا النتائج من خدمتهم اللي بيسووها وكيف ولا كيف التقارير المنسق الوطني عن الشركات العالمية. قال الورشة دي مهمة في مجال العمل عشان يلقوا كل المشاركين الخبرات الضرورية. الجزيرة ظهرت الساعة 7:30 في استوديو راديو تشات. خلاص بيدك مرت نشرة الأخبار من اليوم وفجر الصباح واللفاتات من النشرة نذكرهم بالأنامية. بعد مشاركة في القمة من فرنسا وإفريقيا كان بيجت في نيروبي عاصمة دولة كينيا رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشح محمد إدريس أديبي إتنو حضر في حفل عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي على شرف رؤساء الدول اللي كانوا شاركوا في القمة. ومجلس الشيوخ نظم يوم هنا أخبار وتؤية للأعضاء مجلس الشيوخ بخصوص الجهاد ضد الشرر عن الأطفال. والوزير للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ستاك يوبتنا أنت أمس البداية الخدمات الورشة بتخص قويان هنا الباحثين في مجال الابتكار والاستثمار. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات عبد الروف أيوب عبد الكريم وقدمت لكم أنا بشير مبشير بمساعدة على المهندس أكيدي روبرت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيل بعافية.

صباح دور بندگی گفلی سیدن آرادی چه تا بعد ما سمیت نشرت الاخبار و سمیت شوید غانی نواصل و ضایمن ببرمینا به قسم رو رو بمینا مجمنا هارون الشيخ الحاجة أب هارون الشيخ رمات هارون الشيخ يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم وأخوهم رمات هارون الشيخ ده العروس يسوى ومباكر بالخميس والعزومة كامل بجمة في أنقر إنتات البلامة بركة الشيخ نكرر هارون الشيخ الحاجة بهارون الشيخ رمات هارون الشيخ يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم رمات هارون الشيخ ده العروس يسوى بالخميس والعزومة كمان بجمة في أنقر إنتات بلامة بركة الشيخ نواصل ضيمين ببرمينا بقسم الغروبي من مجمينا أبكر محمد هارون محمد دلقي عبد الرحمن مكايلة حسن مكايلة حسين مكايلة اللمير محمد حسن قلديمة الدليجي بيد محمد والشيخ محمد عبد الله يشكر كل الأهل والرفقان ساعدوا ماديا وفكريا وكيد موت وقت الموت والسرغ انت اتولدتهم المرحومة حسين خي ومن يزن سمي يبلغ لكل الأهل بيكون صران 40 يسوها سرة البلين ولدهم حسين أخيدا يسوها أم باكر بالخميس في كارتيه أو أبورجا انتات الدليجي بيت محمد دقل بلاغنا وفا دانا أجيتا البنداي أجيتا ألي أجيتا بلاما بكر أجيتا آدم أبيسو آدم محمد آمن محمد رمات جبرين بلاما عيسى جبرين الوكيل محمد جبرين الحاجة جبرين جيت الحاجة جبرين جيت علي محمد جمال محمد جمال بلاما حسيني محمد أحمد موسى حسيني رمات حسن جيت دمام آدم بلاما صالح هارون بلاما محمد نور حسن يونس محمد ولا فيلو معلم هارون حسن أحمد أجيت محمد شدة جبرين آدم عبد الرحيم حسيني آدم مطر بلام عبد الرحمن عمر بلام زيادة محمد الشيخ حسيني آدم يبلغ بهزن لبلام محمد كيسة للشيخ بني جدة لبلام رمات جدة بلام جدة إبراهيم الحاج أمتهم الحاج محمد أبكر بلام عبد الله بنيه
بلا ما جبرين آدم الشيخ محمد عبد الله الشيخ محمد جبرين عمر بلا ما اسم بلا ما إسماعيل دونغس بلا ما فكي أما بلا ما سليمان يوسف بلا ما محمد هارون الشيخ بيري هارون آدم عمر محمد يايا عمر صالح بلا ما إدريس آدم جبرين أما بلا ما مؤمن حسيني آدم بركة بلا ما عمر عبد الرحمن بلا ما عمر عبد الرحمن شرمي بلا ما موسى عمر بلا ما الحاج جبرين حسن عبد الرحيم دينا محمد حسن أخي بلا ما علي زكريا بلا ما بركة حسيني قنبو والأتيمة جد ولد ولد بقجة معلم جيت علي بكر الشيخ دونغوس معلم ابراهيم محمد ملايم بالبا ادريس ولا كواس كلهم في جميزه بلا ما الشريف رمضان بلا ما ابراهيم بكري خليفه الحاج بلا ما محمد موسى بلا ما سيد ادم بلا ما حسن امباري معلم سيد أخي بلا ما محمد حسيني بلا ما آدم قريمي بلا ما محمد آتيم بلا ما محمد أتيم بلا ما عبد الكريم حسن الحاج جبرين إسماعيل خال ولد الحاج السيار موسى هارون كلهم في مدكوسة آدم عبرسة في تولوز إما جبرين بلا ما جد أمبالي كلهم في هل تنبالي بلا ما محمد رمضان الحاج محمد السيار بلا ما النايم جبرين أحمد قدومسي دلقي عمر ضهية بلا ما عبد الرحمن محمد بلا ما أواي بركة بلا ما يعقوب عبد الرحمن الشيخ يعقوب أحمد الشيخ جبرين يونس بلا ما بشارة السقيل محمد أفزر بلا ما كفترة سمايين بلا ما كفترة سمايين الشيخ جبرين أبقاسي بلا ما بكر السافي بلا ما اللمين حسيني بلا ما توم صالح بلا ما النور إبراهيم بلا ما عمر محمد كوباشي جبرين بلا ما محمد جبرين حسن الرماتة محمد علي أبيسو علي أنغولوما جبرين بليريم أنغولوما الحاج تلافة بلا ما حسن عبد الغادر معلم دنا السيسيني كلهم في مداخين معلم صالح رماتة الحاج عبد الرحمن منقودة كلهم في وادي الدومة بجبرين ولا سمكة في جوجلية رماتة ولا محمود في كارلا إدريس عبد الكريم في جليجة بلا ما عمر أجيجير في جنة النعيم أبكر خالة عبد الرحيم عبد الكريم عمر في جليجة أبكر عبد الرحمن خالة أبكر محمد مغلم الحاج هارون عثمان بلا ما علي بلا وموسى محمد كلهم في في أمود الشيخ أزرق في أنجوكدي بلا ما دنا في الليهان برما عبد الرحمن في الكنبي الحاج جبرين الجيتة الحاج كريم في المقدم أبو بكر سليمان وميسيل في جوزل اللوان في ليجة حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان إدريس إبراهيم وكل الأهل البر وداخل بموتنا زوجتهم وبتهم أمضيفان جبرين الماتت بالتلات بفجر والصرا كمن يسوها علم بالأربع في هلة السكوية انتات البلامة سيدي محمد الساعة 7:48 دقيقة نواصل ضيمن ببرامنا بقصبه.

كل بداية عليه يعني حياة والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا من أبغى اسم الله ربي أنا اليوم الصباح ومية الأربعة يوم 13 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة اسمي يتمنى وطن مياه بلغات ملادي والرسمية نشرة الأخبار أغاني مختلفة خدمكم في مكان تلفنا قدير وطبير أنا سوزملان القديم في قرية سانفيل تجهيز وتقديم هارون ومسالي نخلو بكل زميل لنا لنشان يتابلو كل برامج بكلام سارة هنا مجمعنا أراديو كيفية مياه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكافي كي ديغري تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاد نيزال وطني تشاديا مخصا سو ديغي سيلي ترو نيارو الاربني روسي كارموتو ناف موي ان بار دوبريو تشيري كارماشيني تيزيرين افني ريجي دانتين نجيم تاروجي كابين تكنيك دوب سادي كراغنا فيدل غالي ستوديو تي بون سيومونسي عمر ادريس عمر كابين تكنيك

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. المستمعون الكرام، ها أنا آدم صابون موسى، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء 26 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 13 من مايو لعام 2026. المستمعين الأعزاء، فعند 6 تماما ستأتيكم نشرة الأنباء، وقبل ذلك ستتابعونا إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نستمر معكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم النوافيز. المستمعون الكرام، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الإذاعية الفني دوب صديق عدن فيدل، وفي طاولة المراقبة جيمتا روجي. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، 6 تماماً داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة 6 من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة إنجمينا بعد مشاركته في عمل قمة إفريقيا إلى الأمام التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، وقبيل مقادرته أجرى المشير محمد إزدب إثنو مباحثات مع نظيره ويليام روتو، تبادلا خلالها وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. ورئيس الوزراء يستقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة آدافاي على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الثلاثي وميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى، يوقع لرقمنة الممرات التجارية بحلول العام 2028. كانت تلكم أبرز العناوين، وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة نوافيكم بها فيه نها. أهلا بكم. عاد مساء اليوم رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى العاصمة إنجمينا قادما من العاصمة الكينية نيروبي بعد مشاركته في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة للجنة المناخ بحوض الكونغو. وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وعدد من أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص وعمدة مدينة إنجمينا. هذا وقبيل مغادرته لعاصمة الكينية نيروبي، فقد أجرى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو مباحثات مع نظيره الكيني ويليام روتو، وذلك على هامش أعمال القمة. وتناول اللقاء إلاقات التعاون الثنائية بين تشاد وكينيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. مزيد من التفاصيل لدى خالد موسى الحاج.
2: تتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو ضيفا على ستيت هاوس القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وعقب الترحيب الحار دون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو عبارات في السجل الذهبي بالقصر الرئاسي، عبر فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال ومؤكدا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وخلال اللقاء بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة التي تواجه القارة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على وجه الخصوص وبين الدول الأفريقية عموما، والعمل على دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة. وتسعى تشاد إلى توطيد علاقاتها مع كينيا التي تعد شريكا مهما وواحدا من أبرز دول شرق أفريقيا، نظرا لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وطبيعي وثقافي، الأمر الذي يجعلها شريكا استراتيجيا في مجالات عدة، من بينها حماية البيئة، الزراعة، الثروة الحيوانية، السياحة والطاقة، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى. كما اتفق الرئيسان على تعزيز المشاورات الدبلوماسية المنتظمة بشأن القضايا الثنائية والأفريقية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية. وشكل اللقاء أيضا مناسبة لطلب دعم كينيا لترشيح تشاد للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بحلول عام 2030. اللقاء جرى بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأفريقية والدولية إلى جانب عدد من المسؤولين الكينيين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد الثاني بين الرئيسين خلال الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق، والتي تؤكد متانة العلاقات الثنائية وحرص القيادتين على مواصلة التشاور وتطوير الشراكة بين تشاد وكينيا لخدمة مصالح البلدين وتعزيز الدعم المتبادل في القضايا الإقليمية والدولية. من نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: هنا في العاصمة إنجمين استقبل رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا بمكتبه صباح اليوم استقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة أدافاي. الأول ثمن جهود الصندوق، والأخيرة قالت بأن اللقاء كان فرصة للوقوف على تعزيز التعاون مع تشاد. علي بشاري وتفاصيل اللقاء.
3: الاهتمام بالصحة يعد أمرا في غاية الأهمية، وهو هدف مشترك تعمل عليه الحكومة التشادية بالتعاون مع المنظمات الدولية. ولتعزيز شراكة ووضع برامج عمل جديدة، فقد جاءت السيدة أدافاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض للقاء رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا، الذي ثمن جهود الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض والذي ظل يقف مع البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. وأضاف اللاميهالينا بأن القطاع الصحي لتشاد يبقى بحاجة إلى دعم وإقامة شراكة قوية تسمح له بمواجهة الأمراض، لأن الحكومة بدورها تسعى جاهدة في توفير المتطلبات الصحية، وهذا الجهد لا يكتمل إلا بدور فاعل للشركاء في مجال الصحة. هذا وبعد خروجها من لقاء رئيس الوزراء والذي استمر لأكثر من ساعة، السيدة أدافاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض قالت إن اللقاء كان فرصة للوقوف أولا على تعزيز التعاون والعلاقة مع تشاد، وأنهم خلال العامين الماضيين قدموا دعما ماليا بملايين الدولارات للحكومة عبر وزارة الصحة، وأن لديهم خطط العمل في تقديم دعم آخر خلال الفترة المقبلة. وأضافت السيدة أدافاي بأنهم على ثقة بالعمل الذي تقوم به وزارة الصحة التشادية، وهذا دافع قوي لفتح مزيد من أبواب التعاون بين تشاد والصندوق العالمي لمكافحة الأمراض.
1: وقع مساء أمس بالعاصمة إنجمين ميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى، وذلك لرقمنة الممرات التجارية بحلول العام 2028. الزميل عمر حسن دهب حضر حيثيات التوقيع وأفانا بالمزيد.
4: وقع على هذا الميثاق كل من المدير العام للمكتب الوطني للشحن البري في تشاد صالح يوسف إردا، والمنسق العام لمكتب تسيير الشحن البري بالكاميرون الحاج عمرو، ومدير مكتب شحن البضائع بأفريقيا الوسطى فلورانس ديجيتو. ينص هذا الميثاق إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال رقمنة الممرات التجارية وتسهيل حركة النقل والشحن بين الدول الثلاث عبر 4 مراحل رئيسية: تحقيق التكامل التقني بين المنصات الرقمية الوطنية بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات دون انقطاع، وتوحيد قواعد البيانات والوثائق الخاصة بالناقلين والسائقين والمركبات لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين في قطاع النقل، إضافة إلى تبادل الخبرات وتكوين الكوادر من خلال برامج تدريب مشتركة لضمان تحسين الأداء على امتداد الممرات التجارية. هذا وقد اتفقت الهيئات الثلاث على عقد لقاء جديد بمدينة الدولاء الكاميرونية نهاية شهر يونيو المقبل لمتابعة تنفيذ بنود ميثاق رقمنة الممرات التجارية.
1: وفي سياق ذي صلة، افتتحت بمدينة بنغور يوم أمس أعمال الورشة التوعوية والتدريبية التي جمعت أطر وموظفي المراكز الولائية والمحلية للضرائب إلى جانب ممثلي المجلس الولائي والعمد والمستشارين البلديين والفاعلين الاقتصاديين في ولاية مايوكي بالشرقية. مراسلنا عبدالعزيز أحمد يعقوب والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
5: في إطار جهودها الرامية إلى تحديث الإدارة الضريبية، شرعت المديرية العامة للضرائب في تشاد منذ يناير 2023 في اعتماد تطبيق رقمي لإدارة الضرائب والرسوم يحمل اسم إيتاكس، على أن يتم تعميمه تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاحي تقوده وزارة المالية والميزانية الاقتصاد والتخطيط بغية تطوير النظام الضريبي الوطني وتعزيز فعاليته. وأوضح رئيس البعثة ميمدينغ رومجواشيم خلال تقديمه لمحاور الورشة أن النظام الجديد يهدف إلى تحديث وتبسيط مختلف الإجراءات الضريبية بما في ذلك التسجيل، التصريح، الدفع والتحصيل والرقابة وتسوية المنازعات الضريبية، كما يسعى إلى تعزيز وعي الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تحسين آليات التحصيل الضريبي وإجراء تصحيحات من شأنها رفع الإيرادات وتعزيز موارد الخزينة العامة للدولة. بونغور عبد العزيز أحمد.
1: في موضوع آخر، نظمت الجمعية الوطنية مناسبة لاستقبال النائب الثالث رئيس البرلمان الإفريقي جدة ممر محمد والوفد المرافق له، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت مؤخرا بميدران بجنوب إفريقيا. ترأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بحضور بعض من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. علي عربي حسن وتفاصيل الخبر.
6: بعد انتخاب النائب الثالث لرئيس البرلمان الأفريقي النائب البرلماني جدة ممار محمد ب 152 صوتا من أصل 185 ممثلا لمجموعة وسط إفريقيا، وذلك بعد عمل مضمن من قبل الحملة الانتخابية التي رافقت المترشح إلى ميدران بجنوب إفريقيا وعودتهم فائزين إلى أرض الوطن، استقبلهم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي في مناسبة جرت بقاعة المناسبات بالجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة تيجان يحيى قدمت الشكر الجزيل لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي لدعمه ووقوفه المتواصل مع الفريق حتى الوصول إلى الهدف المنشود، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في إنجاح عمل الحملة. جانبه الرئيس المنتخب في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة ممار محمد أوضح بأن هذه المناسبة تعتبر فريدة من نوعها وذات طابع وطني خاص، قدما شكره لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو الذي بفضل قيادته الرشيدة تمكنت البلاد من الوصول إلى هذا المنصب. قدما الشكر أيضا لكل من رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، دكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ لتوجيهاتهم ودعمهم المتواصل خلال هذه الفترة التي تكللت بالنجاح. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو

0: قدمتهم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو، دكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ الذي بذل هو الآخر جهودا مقدرة من أجل الوصول إلى هذا النجاح الباهر، إلى جانب فريق الحملة الانتخابية، وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشامي من جميع أعضاء البرلمان التشادي الذي يمثل البلاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح العمل الجماعي. ونشير بأنه إلى جانب الفوز بمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي أحرز تشاد مناصب أخرى وهي نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب بجانب منصب المقرر.
1: أطلق وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيد بالا فعاليات مشروع التنمية الزراعية ببعض الولايات الجنوبية، كان ذلك صباح اليوم وسط حضور لفيف من فنيي ومنسقي الوزارة إلى جانب السفير الفرنسي لدى البلاد ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد ومنسق المشروع المحتفى به. المزيد لدى أحمد خميس جمعة.
2: من أجل تحديث قطاع الزراعة بولايتي مايوكبي الشرقية والغربية وفي مقاطعة بهاركو بولاية الشرق الأوسط، جاءت مبادرة إنشاء مشروع التنمية الزراعية في حوض قطن تشاد. استهل حفل البداية بكلمة منسق المشروع حسن جيني دادي الذي أثنى على الجهة الممولة للمشروع الوكالة الفرنسية للتنمية. تلته مداخلة كل من المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب شادان وسفير فرنسا لدى البلاد سعادة إيريك جرار، اللذان أوضحا بأن العلاقات التشادية الفرنسية في مجال الزراعة قديمة، وإن عملية تمويل هذا المشروع من فرنسا يهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والمساهمة في تطوير الاقتصاد التشادي. في كلمته لإطلاق المشروع، وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كايدا بالا قال إن هذا المشروع يعتبر توجها استراتيجيا جديدا وتفكيرا عميقا نحو المستقبل وتحديثا للزراعة التشادية وتعزيزا لصمود المناطق الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل مستدام. ويمثل حوض القطن في أكثر بكثير من مجرد فضاء للإنتاج الزراعي، فهو يشمل المقاطعات السبعة لولايتي مايوكبي الشرقية والغربية بجنوبي البلاد، حيث نجد أن أكثر من 300 مليون ونصف المليون شخص دخلهم على القطن. وفي هذا الفضاء لقد لعب القطن منذ زمن بعيد دور القاطرة المحركة للاقتصاد الوطني. للإشارة إن القيمة الإجمالية لإطلاق المشروع 14 مليون إيرو، ما يعادل أكثر من 90 مليون فرنك سيفا، ومدة المشروع 5 سنوات.
1: نظمت الخلية الدائمة بفرشة ورشة حول تقييم ومتابعة برامج مشاريع التنمية الريفية. الورشة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات تناقش كيفية جمع البيانات وربط الأنشطة الملموسة بمؤشرات الأداء، وأجرت فعاليتها يوم أمس بحضور المنسق الوطني للخلية أبو بكر سليمان. تقرير عز علي اللومة فيه مزيد من التفاصيل.
3: مراقبة وتقييم ومتابعة برامج ومشاريع التنمية الريفية هو موضوع الورشة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات القطاعية، والذين يناقشون كيفية جمع البيانات وربط الأنشطة الملموسة بمؤشرات الأداء. في كلمته الخبير والاستشاري في مجال التقييم والمتابعة جابر آدم أشار إلى أهمية هذه الورشة بالنسبة لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات في مجال المتابعة والتقييم لتعزيز مراقبة التنمية الريفية. في خطابه لافتتاح أعمال الورشة التدريبية، المنسق الوطني للخلية الدائمة سليمان أبكر قال إن تحسين أداء المشاريع يعمل بناء على النتائج الأساسية في مجال الرصد والتقييم والمتابعة.
4: شوية كيف في الفيش، كيف نبقى الأخبار نجلو ننظمو، بنتينا فكرة في كيف بعدين السيوي، يعني البروجي كان قاعدة ده كيف تقدر تفهمه عشان ياتكو يقل الأخبار عشان التاجين تشاهدين كل الآخر كله يشهمو قدر بروجي واي مثل دقاي.
3: كما دعا المنسق الوطني للخلية الدائمة أبو بكر سليمان المشاركين إلى المساهمة الفعالة والخروج بنتائج تسهم في مجال تعزيز المشاريع المستقبلية.
1: اختتمت يوم أمس أعمال الورشة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون

0: السلطة المستقلة لمكافحة الفساد لصالح الصحفيين. مناسبة الختام كانت بحضور رئيس الاتحاد عباس محمود طاهر وعدد من المشاركين. مزيد من التفاصيل في تقرير عثمان يحيى الحاج.
1: على مدى يومين من أعمال الورشة التدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين القادمين من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة حول الإعلام ومكافحة الفساد، والتي جاءت تحت موضوع دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، استهلت أعمال الاختتام بقراءة التوصيات من قبل الصحفي آدم محمد حسن.
2: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
1: بدوره رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر، خلال كلمته الاختتامية لأعمال الورشة، قال بأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة بل هي مسؤولية جماعية.
3: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
1: وللتذكير بأن اتحاد الصحفيين التشاديين يواصل في تنظيم ورش تدريبية للصحفيين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والقضائية، بغية تحسين وتقوية كفاءات الإعلاميين في تعزيز المجال الإعلامي بالبلاد.
0: قدم رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي قدم صباح اليوم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر الذي يحتفل به في 8 مايو من كل عام. نستمع إلى جزء من بيانه.
4: ندعو جميع من حم في مواقع النفوس والمسؤولية إلى احترام الحماية التي يعتمد عليها المتطوعين والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني والمجتمعات، فإن احترام الشعارات والقواعد والمبادئ الإنسانية أمرا جوهري. كما نقول اليوم لزملائنا في حركتنا: نحن نراكم ونشكركم ونقف معكم في وقت يختبر فيه الانقسام والأنف والاستهتار بالمعاناة الإنسانية. حدود الإنسانية تبقي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متحددا في إنسانيتها.
0: الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ قدم مساعدات غذائية للجرحى والمصابين القوات المسلحة التشادية جراء الهجوم الذي شهدته منطقة بحيرة تشاد. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرجي فيليكس. الزميل محمد أمر إدريس والتفاصيل.
5: في بادرة إنسانية قام بها الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ في تقديم مساعدات غذائية للجيش الوطني التشادي، معلنين وقوفهم خلف القائد الأعلى للجيش في التصدي للجماعات الإرهابية، حيث تمثلت المساعدات في مواد غذائية متنوعة ورؤوس من الماشية. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرج فيليكس، والذي بدوره شكر الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ على هذه المكرمة الإنسانية والخيرية لصالح الجرحى والمصابين من القوات المسلحة. نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية محمد عبد الرحمن، الذي مثل رئيس الاتحاد المستشار محمد صالح عبد الجليل، أكد أن هذه المساعدات تدخل في إطار أنشطة التكافل الاجتماعي الذي يقوم به الاتحاد مع مختلف الشرائح، سيما جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب والسعي إلى استتباب الأمن وحماية ممتلكات المواطنين، علما بأن المواد الغذائية تتمثل في جوالات من السكر والشاي والأرز والطماطم والزيت والمكرونة و500 رأس من الماشية.
0: رياضيا، انطلقت بطولة رابطة جماينة لكرة القدم دون 17 عام يوم أمس بملأ ببالي كونغو. مناسبة الانطلاقة كانت بحضور عدد من المدعوين، منهم حسب الكريم محمد سيد أبازين الذي وفانا بالمزيد.
6: بطولة جديدة تفتح أبوابها لمتابعي كرة القدم بالعاصمة أنجمينة، بطولة رابطة أنجمينة لدون 17 عام، انطلقت من خلال المباراة التي جمعت بين فريق ستار جنتانا وفريق تاسكو. مباراة كانت حافلة بالحضور الجماهيري، بدأت بكلمات رسمية منها كلمة اللجنة التنظيمية التي قدمها مبايري جيرو جيديون، الذي قال أن البطولة تستهدف اكتشاف المواهب والدفاع عن الألوان الثلاثية للبلاد في المحافل الدولية مستقبلا. المدير الفني للفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد عمر يحيى تناول في حديثه أهمية التزام الأندية بالفئات الأمرية المحددة في المسابقات للاستفادة القصوى من تلك البطولات، محذرا مراوغة الأندية من تسجيل لاعبين يتجاوزون الأعمار المخصصة للبطولة. رئيس رابطة أنجمينة لكرة القدم محمد عبد الله الديش هو الآخر شدد على أهمية البطولات التي تنظمها الرابطة، داعيا الشركاء لدعم البطولات من أجل مستقبل مشرق للرياضة.
7: الانطلاقات الرسمية عن الاي دي سيت بدا كيب 2 ليبو، بعد منهم كيب كبار في بلعبوا في الجوين هنا أنجمينة، وهادين بلعبوا في ديزيام ديفيزيون. أي فريق قلنا له خليه يكون اي دي سيت فوز على السبور هنا بس، بعدين نقدر رانفورسي اي واحد يشغل بيشيل من زريبه حقه ويقدر يرانفورسي ايكيب حقه الا في الايام الجايه ولا السنوات الجايه نقدر نلقوا يعني جوارات يرانفورسي ايكيب دي ان انا بريمير ديفيزيون، ويقدر يساعدوا الفريق الدولي حقنا في الالعاب الافريقيه والعالميه. الاسبور مهمته ده واجب نقبله في الباص،
6: علما ان البطوله تضم 20 فريقا موزعين على مجموعتين للتنافس على اللقب.
0: وفي الصفحة الرياضية لهذا الأسبوع تناول الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين أهمية الرياضة في صنع السلام والتعايش السلمي بين السكان.
6: في ظل التوترات المختلفة التي يشهدها العالم، تظهر الرياضة بثوب السلام والترابط والتعايش السلمي بين السكان، فهي تمتلك أداة سهلة ولغة خاصة بها لا تحتاج إلى مترجم، نتيجة ما تملكه من خصائص تجمع أكثر مما تفرق. فما أحوجنا إليها من أجل زيادة التماسك والنسيج الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية وتجميع الشباب تحت الشعار شاد الواحدة. يمكن ذلك عن طريق البطولات المختلفة وتعميق العلاقات الرابطة بين أبناء الشعب الواحد، فالمجهود الذي يبذله المدافع والمهاجم ولاعب الوسط كله ينصب نحو عنوان واحد، وهو تحقيق نتيجة إيجابية للفريق الواحد. ومهما اختلفت الآراء والأساليب تبقى المحاولات كلها تنصب في بوتقة واحدة، وهي تحقيق نتيجة واحدة للفريق بغض النظر عن مكونات أعضائه وتوجهاتهم. وهكذا يمكن زراعة بذرة الغد وسقيها من أجل تغيير مصير المجتمع من مجتمع متقاسم على نفسه إلى مجتمع متقبل للآخر. صحيح قد نختلف في وجهات النظر والرؤية، لكن لا ضير في ذلك، فقد خلقنا مختلفين ويجب أن يتقبل كل منا الآخر من أجل المضي قدما في الطريق. البطولات الوطنية باختلاف منافساتها يجب أن تبنى على ترسيخ مبدأ اللعب النظيف والذي يعرف رياضيا بالفير بلاي، وبتطبيق هذا المبدأ سيصبح احترام الآخر وتقبله رغم الاختلاف قوة كامنة دافعة نحو الترابط المجتمعي وتمسك أفراده، ليصبح مع الوقت عمادا للمجتمع ومرسقا لقيمه ومبادئه. إنما يصبح تقبل الآخر عادة والتعاون سمة والتعارف واقعا يفرضه الحال. نعم قد نختلف في الآراء والأفكار وربما نتجاوز ذلك لنصل إلى المعتقدات، لكن ما يجمعنا يجب أن يكون أكثر مما يفرقنا. الرياضة باب يمكن أن يسد هذه الفجوة ويرمم الشقوق التي أحدثتها الانقسامات المختلفة، لذا وجب الاستفادة منها في ترميم ما أفسده الزمن. دعونا نأخذ مثلا بسيطا، تحقيق نتيجة إيجابية سواء كفريق أو كفرد يعد فرحا وطنيا يتجاوز الترابط القبلي والصراعات، لنجتمع في احتفال يجمعنا. صحيح قد لا تكون الرياضة حلا كاملا وشاملا لتلك الإشكاليات، لكنها قد تكون جزءا من الحل المفقود، ولكنها تتطلب المزيد من الاهتمام بالناشئين والبطولات المجمعة التي تصنع الفارق حتى نصل إلى القد المنشوط. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
0: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عادة لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة انجمينا بعد مشاركته في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، وقبيل مقادرته أجرى المشير محمد زبي إتنو مباحثات مع نظيره ويليام روتو، تبادلا خلالها وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. ورئيس الوزراء يستقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة آدا فاي على حامج مشاركتها في عمال المنتدى الثلاثي، وميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد الكاميرون وإفريقيا الوسطى يوقع لرقمنة الممرات التجارية بحلول العام 2028. هذا كما استمعتم في النشرة، إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم زوارة نور الفائق بمشاركة فنية من دوبسادي كركنا في ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لقاؤنا يتجدد معكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشاءة الله تعالى. شكرا للمتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة زميلي آدم صابون، والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد بقراءة الزميلة الزوارة نور الفائق، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سعيدة.
1: برنامج نوافذ
2: يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
4: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
3: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
5: عندنا قياب الأب والأم،
4: يا سلام،
5: ده كمان بأثر وقياب حتى الإرشادات والتوعيات المدرسية. فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي جعلاني
4: من إهمالك ليه؟ بس ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا. فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
5: في مادة
4: البيت نبدأ
5: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم
3: أيوة قاعدة تربية وطنية،
5: مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
4: يا سلام.
5: أيوة
4: يا سلام.
5: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وتولي الأمر ذاتك، أمشي طول المدرسة
3: راقب أولادك،
5: كيف راقبكم أنتم زمنكم، وإلا معي تقعد تلعبوا على الفاضي.
3: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
4: فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من لقد الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع، يقوف شارع داناب بناكوا إينك في راسك.
5: والله صراحة كلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله، ما انت طلع سليم
4: وطلع سليم شغل بيقى فوق وزول حديث يعني.
5: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
3: معروفين بالدم
5: فيها. فالمفترض انت خلاص من تنك نادم كيف سي حادث كي بنيتك
4: بنيتك
5: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا
3: عنك قضاء وقدر.
5: ايوه. وانت وقع فوقك اليوم مباكر في اخوك اللي بيبقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
3: سلام
5: يعني كله يراعي
4: يفهم اخوه يهاجه الكلمات، بس الكلمات كده سما ما سمحه يعني
5: كلمات جارحه. وانا والله شفت انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمى، عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرف. فانت عندك بيت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معرفه لما في الشارع
4: فعلاً.
5: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك،
4: ما تكسكس وادب ما عندك
5: اي ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كله يقوم فوق
4: فعلاً فعلاً.
5: فالناس خليه يراجع انفسهم.
4: لا لا فعلا والله
3: لا بد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا حقت تشاد وكده.
5: جدا جدا
4: صراحه تشادين بتشفين كده، تشادين ناس طيبين ترى صراحه، احنا طيبين وانا
3: لكن دمنا بس
4: حامي، دم الحامي من وين جاي الكلام هذا؟
5: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
3: صراحة الأخذ فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شيء قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منا أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
4: لماك شنيتي
3: أو لماك شنو
4: أكيد يعني.
3: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيف إلا أخوك الآخر يا بشيف.
4: ده مثل شادي شهير سمح حلو كمان.
5: الناس عشان برفضوا النصائح ده، في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم، لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجع، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي دبق يخطط بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
4: ما هو قالوا النصيحة مرة.
5: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادي مدي إنك أنت نصحته ده لمصلحته.
3: بتذكر بعدين.
5: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كل يمشي ينصح النادي الآخر.
3: أكيد.
5: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
4: لكن يعني تقبل النصيحة ذاتها سيدة فتية.
5: مهم. مهم.
4: هذا فوق الجانب الدبلوماسي.
5: أيوة لما يرفض ده أنت الأسلوب أحياناً الرفض له هذا يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل اللي سويته ده كويس لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وذاتك خلاص
4: بتقبلها.
5: لكن أنت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نريد ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عايب نفسه غلطان
3: أو مثلا يقول لي هي أنت ده تنفع شنو وأنت بالسب ما يقدر يقبل
5: رفضك رفض تام حتى لو أنت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من
4: الطريقة
5: حقت الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء
3: بناء
5: أيوة يكون
3: ومرن شوية
5: يستفيد خليه سوي كأنك أنت قاعد مثلا تساعده في إنك يصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب
3: حسسك عنه إنه أنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعدك قال أدخل لي في الموضوع
5: في الموضوع حيتقبل ويشيله وحتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كمان شيء يقعد بينه
3: وشيف يعني إحنا تعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
5: جدا قبل الشعوب
3: تعدي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخله معانا في البرنامج المرأة قالت يعني طيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
4: يعني.
3: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا ما جو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد إنه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها يقول هيج ما لما
4: أقول
3: ساكت بعد هنا فشيف
4: إحنا طيبين فينا طيبين
5: شوفوا طيبين المجتمع
3: دور الحلو يعني كلام الحلو
5: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
4: إن شاء الله إن شاء الله
5: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
4: إلا تشادين
5: سبحان الله
3: الحمد لله ولله
5: بس النعمة. لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو تنصحنا لو نصلحوا طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
4: نتمنى كونوا حاجة
3: وعلى وجه إفريقيا زاد
5: أكيد والله
4: حلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية ويساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقك؟
5: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات. إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
3: والإنسان ابن بيئته.
5: أيوة الإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح. وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرة
4: لا فعلا
5: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدد فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تو نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة. فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أن مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع
3: تفادى
5: أيوة تنتبه وتنبه إن في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء. الأمور دي كلها إلا تساعد الأسرة.
4: ما هو الصح ده سيدة فتحية؟ إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح، أنت ربيتي ولدك تربية صح، حجي هو ربت ولدها تربية صح، والآخر ما ده الشارع، الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع وله هي ذيك بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
5: دول هم التفصح. لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم مالقوا التربية كويسة كيف بطلع عليك
4: فاقد الشيء لا يعطيه
5: فاقد الشيء لا يعطي. فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلاً وحدين ما بعرفوا معنى التربية ذاتها شنو، فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم أنتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت. لازم تنتبه أنت لعيالك وتكون مراقبهم ومراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم مراقب تلفوناتهم. التلفونات لسه بقت مشاكل
4: كثيرة دي مشاكل مشكلة مشاكل
5: ودايرين نوري الناس سر واحد إنه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقات هم. العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه هذا صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف. انت خطة ووري الطريقة الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع.
4: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على قد يكون واحد ما بعرفه ولا
5: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
3: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذة فتحية، بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
5: بمناسبة الإعلام الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد. أيوة الإعلام يعني له دور أساسي جدا جدا زي الأسئلة المواضيع على سحة جينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم الموافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها. تسلمي
4: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا إحنا ما ممكن برانك نقدر ندردش لكن أنتوا اللي
5: لا والله لا والله أنتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
4: تسلمي إن شاء الله كتر خيري سيدة فتحية. ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير، هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة مركبة تشيل تزوق في الشارع وكذا، هل أننا نحتاج لقوانين مرقوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
5: المفترض ده ما نحتاج لقوانين، المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين. مفترض في قوانين، في مثلا بلاما، في مير قاعد، في شيف ديكاري، الناس دول كلهم مفترض انه لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب، مثلا يفرض عليه غرامه ماليه معينه ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجه زي دي، الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فاتمنى انه يسووا قوانين على مستوى على الاقل البلديه.
4: نعم
5: ايوه فدي بتساعد كثير في الالتزام.
3: حتى الشيف ديكاري أيوة. دول يساهموا
5: أيوة بيساعد كثير في الالتزام في نظافه بلدنا. ويا جماعه دي يعني عيب لما احنا نتكلم في النظافه بالذات يعني
3: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب، ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
5: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا، وقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للتعديين كلهم، وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع التشادي، وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
4: إن شاء الله.
3: بلدنا تشاد حي أمنا، فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
4: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
3: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
4: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رنجار دلفين،
3: وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مساء الخير بلدنا الشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو الشات القادم بتابعونا من 23 ولاية والشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، الساعة كان جاء 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. في الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 13 شهر 5 2026. بخرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك شيف دو زونز توجور زونز جيم تاروجي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات انجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إسيدو تروه نلا أونما في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع فاصل غلاين شوية وبعد طوالي نرجع لكم ونبدأ بالبلاغات. متابعة سعيدة. مستمعين سمعت راديو تشاد نوقف الشاعر الكبير أمبري عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم. الشيء في إطار محاربة المرض هنا العيون عشان ده وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج الوطني ضد المرض هنا العيون بسوي حملة هنت الآفي من بين تركيا وتشاد كامبان خاص للناس اللي عندهم المشكلة في العين كتراك ده بسوي ساكت بلغروس وده في الأوبيتال ريفونداسيون هنا فرشة زرف ببدأ من يوم 23 وبكمل يوم 26. من ناحية تانية الكشف أنا الناس المرضانين عندهم مشكلة في العيون ببدأ منها مباكر الخميس 14 مايو 2026 في الأوبيتال أنا فرشة زرف عشان ده البرنامج الوطني ضد المرض عن العيون. بطلب من كل الناس اللي بهمهم الأمر عندهم مشكلة في العيون خليه بمشي وبسووا الكشف الساكت وبسووا لهم عملية كمان بلا قروش. مضى في البرنامج الكوردينيتر البروغرام ناسيونال ضد المرض عن العيون عبد الكريم ما بكر علي. نتمنى العافية وخلي الناس تمشي بكثرة من مباكر فجر بكرو امشوا ويسجلوكوا ويكشفوكوا ان شاء الله تلقوا العافية. الإدارة الأمن وذات السكن والتمدن تطلب من الأخوان النجري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت كدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد يوسف داود يايا عند تنين في كارتيان قبو سيكسيون 5 إلو 599 لو 10 عبد القاسم بشير عند بكان في تيرين أبورجا سيكسيون 1 إلو 4 لو 9 وأخيرا إساق يايا عبد الله عند بكان في كارتيا النوارة سيكسيون 2 إلو 70 لو 25 26 27 و28. كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ أنا ودار عائلة جد الكريم وعائلة سيدة إما وعائلة ده أفوان ده بلاخنا وفاء البلاخنا ودار آدم صالح دلقي أحمد بشارة في ديجو بفتشوا أخوهم عبد الكريم صالح هارون عنده 52 سنة مرك من كارتيه ديجو من يوم الثلاثة الساعة 10 بفجر ويا حس بكان ما معروف لابس لي كابتانية خضراء فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كراه في بكانه خليه بودي للبوست للبوليس القريب لي أو بنادي في نمران التليفون
63 41 31 41 65 79 79 84. نكرر. عائلة صالح آدم صالح ودلقي أحمد بشارة في ديغو بفتشوا أخوهم عبد الكريم صالح هارون عنده 52 سنة مرك من كارتيه ديغو من أمس الفجر الساعة 10:30 ويا حسة ما قبل البيت وبكانا ما معروف ولابس ليه كابتانية خضرة. أي زول كان لقاه شافه أو كربة خليه بودي للبوست أنا الكومسيرية القريبة ليا أو بنادين في نموران التليفون 63 41 30 49 41 أو 65 79 79 84. الله يرجع لأهله بالعافية والسلام. بلاخنا وفا عائلة جد الكريم وعائلة السيد إما وعائلة إدريسة تيراب وعائلة أمر تونكو. مبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفي بوفاتنا بيتم أمينة جدة ماتت اليوم الأربعاء والسرعة تبقى مباكر الخميس في هلة تونكو هلة تونكو ظهر. عائلة جد الكريم وعائلة سيدة إما وعائلة إدريسة تيراب وعائلة أمر تونكو أمر تونكو إما. لهم الحزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاة نبيتهم أمينة جدة ماتت اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في هلة تونكو ظهر. الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة. فالأخ نوافة موسى جبرين بلاما جبرين يوسف بلاما جد أم بخاري بلاما أم تجدة بلاما خلاص موسى آدم ألقوني أبو بكر الشريف ألقوني أبو بكر الشريف ألقوني النور جمي جد أبو بكر محمد هارون جابر عبد الرحمن تيراب بخاري بلاما عمر الشيخ شرومة توم مكايلة بشارة الحاجة دنجمي بلاما بشير محمد ألقوني اللمبة جمي الإمام أبو خريس الطيب الشيخ إيسى بلاما انجكيرو محمد بلاما هارون حسنة اللوان القاضي موسى دينيني آدم يوسف جمي اللوان كمسلم جابو اللوان حسن الجيت شيخ خرس محمد شيخ جبرين جمي الكونانين جمي. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البنسيل ولاد ألي الخزام الإيسية الدقنة البنوائل والأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا بيتم وزوجتم أخي جدة ماتت أمس الثلاثاء والسرعة كمان تبقى يوم الجمعة أم بكرة في مدل إليه البلامة جد أم بخاري. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. مواصل بالبلاغات للوفا أبا جد أحمد إبراهيم أحمد بلامة جد أخي دلق اللوان آدم فرج الله الشيخ عبد الرحمن أبقاسي اللوان حسيني أب بكر الجد محمد تكجل الشيخ جد أحمد بديل محمد بلا محمد دنا عبد الله اللوان أب بكر بشارة أبا جد محمد آدم إدريس محمد إدريس أب سين قلديمة موسى إبراهيم عبد الرحمن أكيدة موسى عبد الله جبريل محمد أحمد كاسوجي قلديمة محمد مهمة حارون الحاجة مكايلة آدم أب بكر علي بني قمر دنا محمد حسن ولد الحاج اللوان مالا محمد تجدة ممدي عبد الله أب بكر دنا أبزار انجيني حسن أولا ليغو بلامة علي شدة هارون عبد القادر قنبو قمر محمد كبرو اللوان بشارة شيخ أب بكر بلاما أخونا بلاما جدة شوكة بلاما حسن الشيخ بلاما ليبيان بلاما جدة قريمة بلاما طاهر الشيخ محمد المصري شيخ هارون القور شيخ عبد الرحمن بلاما حسين مكايلة آدم مرسي دلقي آدم بخاري دلقي الحاج آدم التجاني ولا إيلي بلاما صالح رماتة بلاما محمد آدم دلقي موسى بكر الشيخ هارون آدم دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي سنة إيسا دلقي محمد حسن بشارة والحسيني دلقي جدا نور دلقي عبد الرحمن شتاتة دلقي إما إيسا دلقي كواس محمد دلقي جابر جبرين دلقي سيني هارون دلقي موسى والأب شلو المير هارون رمات الأجا أب بكر أبو أمينة الحاج محمد جبرين دلقي عبد الرحمن زريبي الكونسي محمد تبشير دلقي إدريس عبد الله دلقي إدريس الكاس بلاما خالة بشارة دلقي موسى آدم بلاما دقور بلاما محمد جادو محمد أبزينة الشيخ آدم خرسة
عبد الرحمن عبد القادر دلقي احمد بشاره دلقي اجد اخي ملام سليمان احمد اخي ولا شرو ملام ابكسره جد كوبو ملام عبد الله ولا هبيلي جقلي ولا اب دنا ملام عبد الله ولا جرما ملام عمر كبير شيخ كوشا الشيخ ادم معنجو يبيت البشر القوني امين بشير لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بيتم واخوتم شيني ابجد ماتت اليوم الاربعاء والسرقه تبقى مباكر الخميس في كلوتي هلت بلام هلت بلاما جده اخي الاهل الله صبرهم ولا مرهومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. واصل بلغاتنا الوفا حسن عبد القادر قج محمد علي محمد بلاما حسن مهمت دنقس محمد جرم عمر ودات الله جرم بكر محمد مالوم حسن محمد ليمان بشارة علي اللوان إدريس إبراهيم الشيخ إدريس جدة بلاما علي زكريا بلاما بركة حسيني أسوار بكر محمد مغلوم الحاج صالح بشارة لوم الحزن ببلغوا لبلاما إدريس آدم بلاما موسى عمر بلام مؤمن حسيني بلام قنبو عمر بلام القاضي محمد بلام عبد الرحمن حسن بلام الشريف رمضان بلام عبد الله بنية بلام جبرين آدم بلام سمعين دنقس مكالي إدريسة في جوغانا شيخ أزرق محمد شيخ عبد الله بنية أخوه ودعت الله بلام النور إبراهيم بلام عمر محمد بلام محمد بيو شيخ بخريسة مؤمن بلام إدريسة محمد بلام عبد القادر جبرين بلام هارون يعقوبة بلام دنب قاسي بلام جدة أندرنا الشيخ الفاصل جدة الشيخ حسين عبد الرحمن بلاما آدم قنبو بلاما يعقوب قنبو عربي حامد عمر محمد قنا عثمان آدم هارون حامد في مسيلة بكومة الوكيل جدة بركة اللوان عبد الكريم جرات مهمة آدم جخة بلاما دقشين إدريسة السائر الرخيس بلاما أحمد رماد في منجلقي الحاج جقر شيخ علي سيد الحاج إبراهيم بكري الحاج موسى بلام حسن مباري الشيخ جبريل محمد في وريلي بلام عبد الله في درتويا بلام عبد الرحمن في الدينيو بلام عمر في حيابة إدريس قجة في الشوائل جامع محمد في تنجلي بلام محمد الكرينيك بلال إبراهيم الحاج حسن أردا الشيخ عبد الله دنا الشيخ ابن نصيب حسن عبد القادر عمر دكتور البشير إبراهيم عائلة الإمام المهدي يونس بلام أبكر زوما أبكر أباس وكل أخيانا الضي محمد هارون عائلة جدة كنداسي حسب الكتابة اللوان جبرين دنقس اللوان فليج حسن الجد اللوان حسن قنبو اللوان كم سلم جابو حسن موسى المعروف بجنبلص القون عبد الله عبد الرحمن محمد سيد حلون ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم وأخوتم حبيب عبد القادر المعروفة بكيري ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى أمباكر الخميس في الرقيق الشرفة حلي التبلامة حسنة مهمة الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة دبل أخنا 40 إما ولد جين عبد الله جين مكايلة أثمان وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم جين أثمان تبقى يوم السبة في كركم أسلة إما ولد جين عبد الله جين مكايلة أثمان وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم جين أثمان تبقى يوم السبت في كركم أسلة واصل بلغات بلاخنا فرحة فكي أسنى آدم فكي عبد الله آدم إدريس آدم حسن آدم الإمام جبرين معلم جبرين حسن لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين وناس الإرفة الله المجاورات بعروسنا ولدتم جبرين حسن عروس تبقى يوم الجمعة والعزمة يوم السبت في التيتل هل التبلا مارون كرشي كانتون كداد نكرر فكي أسنى آدم فكي عبد الله آدم إدريس آدم حسن آدم الإمام جبرين معلم جبرين حسنة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والهلال المجاورات بأروسنا ولدتم جبرين حسنة على رسب يوم الجمعة أم بكرة والعزومة يوم السبت في التيتل هل التبلا مارون كرشي كانتون كداد مواصل بالبلاغات
عن الفرحة عبد الله حسن، عبد الرحمن حسن، جبرين حسن، محمد أحمد، عبد الرحمن هارون، محمد تمكيلة، حسن هارون، أحمد تمينة، حسن محمد، الدقين اللوان، أبدقين اللوان، آدم إيسا، أمباري حسنة، قجة جدة، دقو مكيلة، محمد أبكر، اللوان عبد الله، أحمد حسيني، أبكر هارون. لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا أخوهم عبد الله حسن. العرس يكون يوم الجمعة والعروس يوم السبت في ديغو خلي التبلامة سليمانة، أحمد عبد الله حسن، عبد الرحمن حسن، جبرين حسن، محمد أحمد، عبد الرحمن هارون، محمد مكايلة، حسن هارون، أحمد مينة، حسن محمد، أبدقنا اللوان، آدم إيسا، أمباري حسنة، قجة جدة، دقو مكايلة، محمد مكايلة، اللوان عبد الله، أحمد حسيني، أبكر هارون. اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا أخوهم عبد الله حسن. العرس يكون بكرة يوم الجمعة والأزوم يوم السبت في ديغو اللي تبرامة سليمانة، أحمد. مواصل بالبلاغات. سلطان ماما رجلك أشل كاسر وأشف دكانتون إبراهيم أجد مهدي وكل الأهل هني مرمي أم ألقي ببلغوا لما الفرحة ببلغوا للرئيس أنا الشباب هنا كانتون ماني والكلفاتري والجرمعين هنا كانتون ماني الرئيس أنا الشباب هنا كانتون أفرق وكل الكفاتري وكل الجرمعين هنا كانتون أفرق للرئيس أنا الشباب هنا كانتون شفري 20 كل الكفاتري وكل الجرمعين وللرئيس أنا كانتون كدادة ما كل الكفاتري وكل الجرمعين وللرئيس أنا الجنس أنا كانتون أسلة معايا كل الكفاتري وكل الجرمعين وكل الرئيس أنا الجنس أنا كانتون الفاس معايا كل الكفاتري الجرمائين والرئيس أنا كانتون ماي أيش معايا كل الكفاتري وكل الجرمائين الرئيس أنا كانتون أسلا معايا كل الكفاتري وكل الجرمائين وكل الدوكة وكل الحكامات بكون في مناسبة بدرج فوق الرئيس أنا الشباب أنا كانتون كدادة كبشي جيمي كبشي ونائب الأولاني قديو جيمي والنائب الثاني كريم قنبو والدليقية عن الشباب محمد بشير بشارة والجرمة عن الخيل جرمة حسنة يايا المناسبة تبقى يوم الأحد بالساعة 8 هنا فجر في مرمي أم ألقي هل تبلامة أجيت أمر كانتون كدادة. نواصل بالبلاغات.

0: نواصل بالبلاغاتنا الفرحة. عبد الله يوسف، غني عبد الله، محمد جدة، بلال عبد الله، محمد النولي، علي النولي، هارون جدة، يوسف عبد الله، الغني عبد الله جدة، الحاج جدة، بلام جدة كولو، آدم عثمان مؤمن، محمد حامد مؤمن، آدم رمات بشارة، رمات إبراهيم، كدو حسن، قريمة حسنة، بشارة جيمي، رمات زبرة، طاهر دنقس، الحاج جيمي، جيمي بركة، الحاج السوار، مؤمن جبرين، موسى جاكو، أم إدريسة، صابون آدم، حسن مؤمن، قريمة برما، دنقس سيد، جبرين آدم، محمد عبد الله، آدم عبد الله، الحاج توم جدة، الحاج توم جدة جبرين، إدريس آدم، الإمام أداء، محمد صغير، عثمان أحمد، آدم جدة، عبد الرحمن سيد، محمد بشارة، آدم جبرين، فكي حسنة، أبو آدم، السوار محمد، سيد جبرين، الحاج ميزونغو، معلوم إدريس، بشارة جيمي، حسن قريمة، دنا محمد، حسن محمد، قور حسنة، زبرة قربة، محمد أبكر، حسن نولي، محمد أزرق، بلام إمر، هارون جدة، توم جدة، محمد جدة، أبسيف أبو نصيب، الحاج بشارة آدم، يايا رماد، عبد الرحمن بشارة، قرقور إبراهيم، مصالي آدم، أبا ولا كوسا، لوم الفرحة، بلغوا بلام هارون آدم، إبراهيم حسن، بركة عبد الله، إشاري أحمد، جدة ولا فنة، محمد أمر، طه جدة، الرئيس أبقاسي، الشيخ بشارة سيد، رماد بشارة، وكل الشباب في اللسدة، بلا محمد أضي، آدم أضي، توم شيخو، إدريس أضي، وكل الشباب في قرن الكتشو، قنبو جرة، محمد رودو، داود رماد، آدم مود اللوان، إدريسة والشباب في كرل، أبو أوى أبكر، أمر أبكر، وشيخه وكل الشباب من اللسدة، صغيري النظيف آدم، وكل الشباب من الرياض، بلامة مختار، محمد راجل، أبو خريس عبد الله، عبد الرحمن جدة، وكل الشباب من اندلوة، بلا محمد في الفرش، أحمد ألقوني، أمباري حامد، إيسا ولا بابي، جيمي والديل، وكل الشباب من أبالي، إبراهيم قنبو، محمد إبراهيم، مؤمن خليل، البشير قنبو، محمد الدناء، الحاج هارون حسين، الحاج هارون حسين، هارون، هارون حسنة، فكي حامد، هارون حسنة، محمد هارون، محمد مؤمن، دقشين جبرين، وكل الشباب من أفرق، فخيرة كمسلم، خالة رماد، الحبيب إيسا، كوميسير مكايلا، محمد تلبة، وكل الشباب من اللبيت، عبد الله ولد انقلم، عبد الله حوسة، جامع بكر، هارون عبد الله، وكل الشباب من تنجلي، جدة محمد، جبرين راجل، حسن صالح، دلقي فكي، وكل الشباب من المر، موسى محمد، توم خبوب، محمد فكي، حج جوكو، وكل الشباب من الشاب الدبة، الشيخ بشارة، جيمي أبيا، جرم توم محمد، وكل الشباب من الشاب أمبريا، بلام أول قدو، أبا جدة حسن، قنبو الخالة، قجري رقيبة، بلصوم جدة، وكل الشباب من جيليجي، دلقي أشنو، الرئيس رمات والخميس، وكل الشباب من الشوفل، الحاج جبرين، أدو الشيخ، وكل الشباب من أرديب الدبة، الشيخ أمر أبشنب، رمات موسى، يعقوب والدان، وكل الشباب من إفني، إما أخي حسين بدقين، أبا كبير والجدة، إيسا جرمة، وكل الشباب من الشاب القوز، حامي سليمان، تربيل سليمان، الحاج سليمان، عبد الله حارون، بلام دنقس، كمسلم جبرين، وكل الشباب من الفار، الجد مكايلة، جدة إما حارون ولا سوق، بلام جرمة، دروش جدة، محمد ولا جنيجو، وكل الشباب من بلوليات، هارون بشارة، أبا عبد الرحمن، محمد ولد الرئيس، إدريس دنا، فلج مؤمن، وكل الشباب من مردو، محمد توما، هارون نكاس، أمدو، وكل الشباب من جيتو، رخيص آدم، محمد آدم، قجري إما، وكل الشباب من دلكينا، بلام عبد الرحمن، محمد بوي، وكل الشباب من أرديبي، عبد الكريم حسن، عبد الرحمن نصالي، آدم سيد، بني سيد، عبد الواحد بشارة، وكل الشباب من البيضة، خالة أحمد، إيسا أحمد، إلي أسمان، أمبرما الشيخ، وكل الشباب من قوة، محمد الشيخ، إما علي، Amar Rabishara, Jibril Najime, Okula Shabab in Igua, Muhammad Said, Saleh Adum, Okula Shabab in Amfadena, Jidda Sheikh, Asheikh Rakhis, Ganama Hisseini, Faki Isa, Okula Shabab in Khundru, Ijel Ali, Ambusoro, Hassana Wasu, Muhammad Khalij, Okula Shabab in Al Mahanna, Abdul Saleh, Jidda Bishara, Okula Shabab in Jimmezi, Abdurrahman Hisseini, Bishara Hisseini, Okula Shabab in Gitri, Muhammad Tagujja, Jibril Namumin, Isa Ibrahim, Jibril Naumar, Muhammad Tabukhari, Okula Shabab in Tububu, Adam Mafayo, Blama Mamadie, Okula Shabab in Shikheti, Muhammad Taushar, Abu Amma Adam, Muhammad Tawalla Badde, Alhaja Ahmad, Okula Shabab in Minjelke, Toma Abakar, Adam Kodi, Okula Shabab in Njamena Digilibi, Faki Muhammad, Harun Umar, Bla Muhammad Hamid, Khala Falati, Abdurrahman Nanna, Al-Bashir Tahir, Wakula Shabab in Msakini, Hamid Muhammad, Harun Akhay, Harun Walla Sherki, Ahmad Tajime, Wakula Shabab in Abdudu, Al-Goni Muhammad, Al-Shafi Muhammad, Al-Tijani Muhammad, Idrisa Jidda, Wakula Shabab in Sunta, Ramat Harun, Abbakar Harun, Muhammad Jibrin, Al-Sheikh Abachangaru, Kabiri, Sumain, Isa Rakhis, Wakula Shabab in Alaya, Muhammad Ifeti, Mumin Adum, Wakula Shabab in Rigaik, Ashiach Dungus, Allaki Muhammad, Ambili Sali, Wakula Shabab in Dugui and Naga, Bla Muhammad Usman, Wakula Shabab in Tiba, Aswar Harun, Wakula Shabab in Jeremiah, Shuroma Bakar, Abakar Al Haj, Hussein Kabir, Wakula Shabab in Dugui Magetak, Gambura Mad Ajitum, خاله محمد جد بنيه وكل شباب في نيجيليجي يجيل ولد الشيخ توم ولد الشيخ وكل شباب في نكلمي احمد عبد الله في جاردان غوركو بشاره توم جده وكل شباب في افرق حسيني احمد محمد ادريسا سيد تبرما جيمي ازرق ابكر اتيم طاهر محمد اخي صالح جده بالو احمد الضيف صالح محمد يوسف محمد احمد محمد احمد محمد رخيص عبد الكريم شين محمد إما أنجار عاشو جدة وكل الشباب في فندوري جدة والشرك آدم بشارة الكونسيه تيلا موسى أخي وكل الشباب في مشاق أبو ظبي الشيخ عمر قجري قنبو قجري حساب قجري أبا جدة قجري قاسم والشيبو قنبو ولا فنتا وكل الشباب في نجمينا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس هنا ولتم وأخوهم قوني عبد الله يوسف على رسب يوم السب والأزوم يوم الأحد في هلة تاكل ناس هلة بلامة جدة كونو نواصل الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن
1: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية

0: السياسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم الشيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
0: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: مستمعينا سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في منطقة بركة الروم في ولاية نالاك تشاد، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيب قدمنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجان حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم أشيه، والنشرة طوال نبدأها بالعنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قبل اليوم في العاصمة إنجمينة، ودبعت ما شارك في القمة هنا فرنسا وأفريقيا كان بقت في نيروبي عاصمة كينيا، وكد قاعد هناك رئيس الجمهورية كان سوى مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا مهلنا استقبل اليوم في مكتب الممثلين هنا المنتدى هنا الدول الثلاثة تشاد والكامرون وسنتر أفريقيا كان سوى منتدى هنا في العاصمة إنجمينة. والوزير هنا الزراعة كيدا بالا أنطى البداية انت المشروع هنا التنمية الزراعية في الولايات القادة في الجنوب ما يوكي بي صباح وما يوكي بي خريبتا. من العناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. قبل اليوم معشية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للعاصمة إنجمينة جاي من العاصمة نيروبي عاصمة دولة كينيا بعد ما حضر وشارك في القمة في فرنسا وإفريقيا، وفي القمة رقم 4 انت اللجنة انت المناخ خط نهر الكونغو. في وقت وصوله في مطار حسن جاموس كان لاجو لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء سفير ألمي حالينا والقائد العام للقوات المسلحة وعدد من الأعضاء للحكومة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية والقائد الأركان الخاصة في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص والمير هنا العاصمة إنجمينة. مضى في البيان المدير العام النائب هنا الإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نوجدي. قبل ما يجي في العاصمة إنجمينة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سوى مقابلة مع الرئيس الكيني بقت في القصر الرئاسي هناك، كان لقي رئيس الجمهورية ملاك هرة من نظيرها الكيني وحج معايا في القضايا التعاون الإقليمية والإفريقية المهمة للدولتين وحج في الهمبولات القادية تواجهها القارة الإفريقية، واتفقوا الزعماء بكون يسوء تنسيق مشترك بين بلدنا تشاد وكينيا عشان يزودوا الجهود انت التنمية والأمن والاستقرار في القارة. كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سوى مقابلات أخرى، مقابلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الزميل تجان حسين رمات.
0: الملمات والمحافل الدولية دي فرصة عشان تبقى فوقها مقابلات بين الرؤساء، عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيروبي الأصل.

0: معنا دولة كينيا في وقت لما أن بين فرنسا والدول الإفريقية وخط لها وايد عنوان إفريقيا إلى الأمام. الرؤساء الاثنين مقابلتهم بقى في جو أنا أخوة ومودة، وده بوصف العلاقة السمحة القادمة أن بين البلدين والرؤية القوية أن الرؤساء الاثنين من أجل قوين المعاونة المشتركة في كثير من المجالات السياسية الاقتصادية والتنموية. المقابلة دي تكمل المقابلة البقت في وقت الزيارة الصداقة والعمل القام فوقها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل شهور لباريس العاصمة الفرنسية، وده بأكد الأهمية أن تطورين الشراكة بين تشاد وفرنسا. وكمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت المقابلة. الرؤساء الاثنين كلموا بالاهتمام المشترك والمشاكل الإقليمية والدولية. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكروا على العلاقة السمحة القادمة بين البلدين وكمان المعاونة بين العاصمة نجمينا والعاصمة القاهرة، وده في كثير من المجالات المهمة.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هدينا قبل اليوم في مكتبه الممثلين من الدول الثلاثة المنتدى كان شارك فوقه في العاصمة نجمينا عن تسهيل السفر والنقل عن التجارة والهم بلدنا تشاد وسنتر أفريك والكامرون. المنتدى ده كان بيجي بخصوص السهيلين عن السفر والنقل عن التجارة. الممثلين عن الدول الثلاثة انتهزوا الفرصة وكلموا لرئيس الوزراء بالنتائج والتوصيات المرغوبة من المنتدى، ومن جانب رئيس الوزراء السفير ألمي هدينا وكمان شكرهم بالخدمة سووها اللي بتساعد الدول الثلاثة في الاقتصاد والنقل اللي هو أساس في التطور عن التنمية. الجمعية الوطنية نظمت اليوم مناسبة استقبال للنائب الثالث عن رئيس البرلمان الإفريقي جدة معمار محمد الكان فاز بالمنصب ده في الانتخابات الكان بقت في الأيام الفاتت في جنوب إفريقيا. المناسبة كان بقت بحضور رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كوليتو تشايمي وكثير من الديبتيات حضروا في المناسبة. الزميلة حجة هوا حبيب مر.
2: بعد ما انتخبوا النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي النائب البرلماني جدة معمار محمد فاز من 152 صوت في أصل 185 ممثل للمجموعة وسط إفريقيا، ودا بعد العمل القامت فوق الحملة الانتخابية اللي كان شارك فوق المرشح في مدرن جنوب إفريقيا وقبلوا فائزين باسم حنا بلدنا تشاد واستقبلاهم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. والمناسبة هنت الاستقبال بقت في الصالة الكبيرة هنت المناسبات القاعدة في الجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة تجاني يحيى قدمت الشكر لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي في دعمه ووقفينه مع الفريق لحد قدروا وصلوا للهدف هنا النجاح، وكمان قدمت شكرها لأي زول ساهم وشارك في نجاح عمل الحملة الانتخابية. وكم من جانب الرئيس الانتخابه في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة معمار محمد قال المناسبة دي فريدة من نوعها وفرحة وطنية خاصة، وقدم شكرا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو بفضل قيادته الرشيدة المكنت بلدنا تشاد لحد لقة المنصب ده، وكمان قدم شكرا لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي والدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ في توجيهاتهم ودعمهم المواصل في الفترة اللقة النجاح. وكمان من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أولا رحب بكل الحاضرين ولأي واحد شارك في المناسبة، وده دليل لهبهم للوطن، وقال لمينا اليوم عشان نحتفل بالنجاح عن الدبلوماسية البرلمانية الفكة أشخاص في راسهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو والدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ الهو كمان قدم جهود كبيرة وليا تقدير في النجاح، وكمان قدم شكرا لفريق الحملة الانتخابية وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي من كل الأعضاء عن البرلمان التشادي القاعدين بمثلوا بلدنا تشاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح انت الخدمة سوا. نذكركم بكونه بلدنا تشاد ما فازت بلقيان المنصب عن النائب البرلماني الثالث بس، ولكن لقت كمان مناصب آخرة منها نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب وكمان لقت منصب هنا المقرر العام.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا الزراعة كيدا بالا أنطى اليوم فجر في جنوب البلد البداية انت المشروع هنا التنمية الزراعية في بعض الولايات القادة في الجنوب اللي هي مايوكي بي صباح ومايوكي بي قرب. المشروع ده الهدف منه عشان يساعدوا في التطور هنا الزراعي انت القطن ويحسنوا الظروف المشيئة انت السكان. المناسبة كان بقت بحضور السفير الفرنسي القاعد هنا في بلدنا تشاد والمدير هنا الوكالة الفرنسية للتنمية وكثير من المعزومين والسكان الولايات كان حضروا في المناسبة. الأعضاء هنا اللجنة المشتركة بين الوزارات هم من جانبهم ذاته كيني في العاصمة جمعنا سووا ملمة في الملمة دي ناقشوا كيف يلموا البيانات انت العمل ويربطوا الخدمة سووها في المؤشرات انت التنمية في بلدنا تشاد. كلي أهمية انت الملمة دي خلينا نسمع المنسخ الوطني عن الخلية الدائمة سليمان أبكر في ميكروفون راديو تشاد.
3: لويت كان لما هيني كل مسؤولين من ديبارتمان أنا ديبارتمان سيكتوريال هم بس المسؤولين من الموند الريفي والصفونة هيني على الناس الاندي مكبرة هم بذاته بعرفوا لكن ندوروا نجددوا شوية في الفيش كيف نلقوا الأخبار نشلوا ننظموا. دكتور جابر جاء اليوم بوصفنا بنتينا فكرة في كيف البروجي كان قادة ده كيف تقدر تفهموا عشان ياتكم يقال أخبار عشان التشاهدين كله الآخر كله يشهموا كدر بروجي واي مثل ده قايد بروجي ده واي مثل لكن بخدموا كيف بصوا كيف ده. هو اليوم دكتور جابر البيضاء كمان قلت نشكر كثير للإخوان عشان ده شعفوا كده مهم لهم أي وقت كان نادمنا نجومين قدامنا نلوم علينا الحسقات يشوفون مسؤولين ده نلوم مرتين في شهر عشان نشوفوا شنو ألقى بقى في منستيرنا.
1: كثير من الصحفيين جو من المدن والكواكر قاعدين هنا في العاصمة جمينة بيشاركوا في واحد ورشة تدريب تخص دور البلابو الجورناليستي في المهارب عن الفساد الكمال انت الورشة دي كان رأسها الرئيس للاتحاد عن الصحفيين عباس محمود طاهر. التفاصيل مع الزميلة فاطمة عبد الله بركو.
4: في مدة هنا يومين سووا ورشة تدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين الجايين من مختلف وسائل حن الإعلام الخاصة والعامة فيما يخص الإعلام ومحاربة حن الفساد الكان جاءت تحت عنوان دور الصحافي في قوين النزاهة والشفافية. في وقت كملان حنت الخدمات الورشة مرقوا بتوصيات وعدد من المحاور الرئيسية الكان قراها الصحافي آدم محمد حسين.
5: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
4: رئيس هنا الاتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر في كلمة حين تكملان الخدمات حين الورشة قال النضال ضد الفساد ده مسؤولية عن كل الناس.
6: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
4: نذكر بكون الاتحاد هنا الصحفيين التشاديين قايد بواصل في النظامان حنت الورشة التدريبية لفيدة هنا الصحفيين في مجالات مختلفة مثل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ودلي يحسنوا ويقووا المعلومات للصحفيين في بلدنا تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس هنا الصليب الأحمر التشادي قال أحمد سنوسي قدم نقطة صحفية في النقطة الصحفية كان قدمها بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر اللي بيهتفوا بها في اليوم 8 في شهر مايو. خلينا نسمع بعض من كلامه.
7: ندعو جميع من حم في مواقع النفوس والمسؤولية إلى احترام الحماية التي يعتمد عليها المتطوعين والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني والمجتمعات، فإن احترام الشعارات والقواعد والمبادئ الإنسانية أمرا جوهري. كما نقول اليوم لزملائنا في حركتنا، نحن نراكم ونشكركم ونقف معكم في وقت يختبر فيه الانقسام والأنف والاستهتار بالمعاناة الإنسانية. حدود الإنسانية تبقي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متحددا في إنسانيتها.
1: الاتحاد التجار الحركة الوطنية للإنقاذ الأمبيس قدم اليوم فجر مساعدات أكل للجيش الوطني. المساعدات دي كان استلمها النائب الثاني عن القائد العام للقوات المسلحة الزميل محمد عمر إدريس.
8: في بادرة إنسانية قام بها الاتحاد الوطني عن التجار الحركة الوطنية للإنقاذ وقدم فوقها مساعدات غذائية للجيش الوطني التشادي، وأعلن فوقها وقفينهم خلف القائد الأعلى للجيش في محاربة الجماعات الإرهابية. المساعدات دي تتمثل في مواد غذائية متنوعة ورؤوس من المواشي. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرغي فيليكس، كان شكر فوقها الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ للمساعدة الإنسانية والخيرية القدموها لصالح الجرحى والمصابين من القوات المسلحة. نائب رئيس الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ محمد عبد الرحمن كان مثلا لرئيس الاتحاد المستشار محمد صالح عبد الجليل، أكد بكون المساعدات دي تدخل في إطار نشاطات التكافل الاجتماعي البقوم بها الاتحاد مع مختلف الشرائح، خاصة جهود الرامية لمكافحة الإرهاب وفتشين للأمن والسلام وحماية ممتلكات المواطنين. نذكر بكون المواد الغذائية القدمها الاتحاد تتمثل في 500 شوال عن السكر، 500 شوال عن الشاي، 500 شوال عن الريس، و500 كرتون عن الطماطم والإسبكاتي والدهن والمكرونة، وكذلك 500 رأس عن الغنم.
1: شكرا الزميل محمد تمر إدريس. أعزائي المستمعين، الساعة 37 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في كل الولايات. خلاص بتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفاتت من النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبيت نو قبل اليوم للعاصمة هنجمينة دبعت ما شارك في قمة فرنسا وإفريقيا كان بقت في نيروبي عاصمة دولة كينيا. ووقت قاعد هناك رئيس الجمهورية كان سوى مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هالينا من جانبه استقبل في مكتب الممثل عن المنتدى المسيرين عن المنتدى عن الدول الثلاث تشاد والكامرون وسنتر أفريك اللي كان شاركوا هنا في العاصمة إنجمينة. والوزير هنا الزراعة كيدا بلا أنطى البداية انت المشروع هنا التنمية الزراعية في الولايات القادة في جنوب البلد ما يوكبي صباح وما يوكبي قريب. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات حجي هوا بمر فاطمة عبدالله بركو وبمساعدة المهندس دب صادق ركرافي ديال وقدمها لكم بشير عمر بشير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يدي التأخير من الأدم اللفت درب السلام والعافية للمساكين أسكر كاتب

مستمعين سماعة راديو تشاد، نوقف الفنان موسى عبد الله عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلغنا فرحة جدة هسيني، فكي صالح هسيني، وموسى هسيني، بلاما الشيخ اللوان حسن أمبولة، علي يوسف أخي، ولا بوبة النايم أخي، الحاج أخي، أحمد بوبة، همدان أحمد، بلاما أحمد، داود إما ضهي، داودة إبراهيم، داودة جيمي النايم، بلاما النايم، زكريا آدم، إدريس آدم، إبراهيم صالح، هارون صالح، عند أقول له محمد، محمد عبد الله، حسين عبد الله، خال عبد الله، عند أقول له عبد الله، ألقوني النور، حسنة يعقوبة، محمد حسنة، اللوان الشيخ، أبو سلم الشيخ، أبو كاك اللوان، يوسف إدريسة، شورى إدريسة، حسنة هارون، آدم هارون، يايا هارون، هارون زكريا، جدة زكريا، زكريا هارون، قنبو جدة، حسن موسى، محمد موسى، صالح هارون، جيم هارون، أبكر أخي، أبكاكا أخي، حسين أخي، آدم أخي، أحمد أخي، علي أبكر، محمد عبد الله، أحمد عبد الله، جبرين عبد الله، الحاج عبد الله، الحاج عبد الله، عبد الله محمد، جدة إما. اليوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل الأخوان الفغان البر والداخل بأروسنا ولتم علي جدة هسيني، الأروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في ملقم هليه البلامة الشيخ اللوان جدة. جدة إما بلامة الشيخ اللوان محمد عبد الواحد، محمد موسى، حسن موسى، بوبا خي، إبراهيم داودة، محمد حسن، آدم إما. اليوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بأروسنا أخوهم جدة إما، الأروس يكون يوم الجمعة عن بكرة والعزومة يوم السبت في مرقم اللي تبلامة الشيخ اللوان جدة. هنا كاتبين مرقم وهنا كاتبين مرقم، ففي خطأ في الكتابة. مصر بالبلاغات يفين محمد خالد، محمد كونسي، محمد أرديب، أرديب جدة، مكاينة جدة، دقية بنية، مسر بنية، جبرين الدنقس، محمد سيفة، أبوها خميس، مرسال خميس، بشار الحاج، دناء جمي، هارون بشي، موسى بشي، يايا محمد، بشارة مكايلة، قلديمة مكايلة، جدة مكايلة، التمير الغالي، ألقوني جبرين، أبا جدة موسى، فكي موسى، بشارة موسى، جمي موسى، حامد أجد، جبرين يونس. اليوم الفرحة ببلغوا لسمعين جبرين وزوجته اللوانة أخي محمد أشقر، محمد عبد الله، أمر رئيسة، سيد أمر، أمر محمد، عمر محمد دقيق، السنوسي الحاجة، جبرين علي، عبد الله محمد، حسن علي في القديه، الكواس موسى، النايم هارون، قلديمة فلاتي، الرئيس موسى في الشقيق، دنا محمد، بلامة جدة، محمد عبد الواحد في قريضايا، حسن عيسى، محمد جرمة، فكي سيني، سياقة قجة في المغرب، محمد حسن، أما المادي محمد، جبرين أبا جد، عبد الرحمن أبا جدة في رضينا، اللوان موسى، أمر آدم، جدة آدم، أبا جدة نكاس في نجيته، بشارة أجد، محمد أجد، يعقوب والدان في إفني، الرئيس إيسا، جبرين الشيخ في هشابة، محمد جبرين، شين جبرين، مكايلة جبرين، علي جبرين، حامد أبكر، آدم أبكر، جدة أبكر، ورد الحاج، ساكن الحاج، ساكن شين، أبا آدم شين، فلاتي أمر، جبرين أغبش في مشاقة، الحاجة سيدة أمر، جبرين بشارة، توم صالح في الدقيل، آدم شايبو، إدريس شايبو، حسن النوشي، حسن جدة، أساس أمر رخالة، أجدة يونس، شنكو يونس، شوابي شي في أنقبو، أب نصيب بكر، أب نصيب بكر، أب نصيب، أب زين بكر في نجمينة، أحمد أرديب، الضي أرديب، عاشي أرديب، الحاجة محمد أحمد، ألقوني حسيني، جدة علي، أرديب علي، رمات آدم، أبكر أحمد، كاكا جدة، أخيتنا خالد في جوجي، عبد الله آدم، الشوم جدة، هارون بنية، آدم جيمي في النيجيري، جدة إبيت، موسى إبيت، عبد الله إبيت، محمد بلا محمد أبو جوجا، جبرين أندندوري في دنديري، فيلي محمد، إدريس جيمي، عمر ركجو، تربيل مكايلا في مرمي، بلاما هارونا، محمد ديري، إيسا بنية، هارونا الكبير، آدم علي، مريم موسى، محمد جديو، عبد الله جديو في مرمي،
يونس عبد الله بلاما آدم أخي أغبش في جمتنقة إلياس جبرين آدم مغنبو مكيل عبد الرحمن إما محمد عبد الرحمن حسنة في أم الخيري برام همت محمد شين محمد بوكو أجيت حسنة في فجي محمد جبرين وزوجة أخي حسنة عبد القادر مصطفى وزوجات الاثنين جد إدريس خال حسيني في جميزي محمد أحمد أجيت حمدان لابت في مرقم بلام الشيخ أبو بكر اللوان أبو كاكا أخي حسن هارون محمد إيسا صالح هارون حسن موسى في مرقم فكي محمد أمبريا محمد إدريس جدة حسن إدريس في زافا بلام نايم أخونا جدة جدة هارون في نقوشي جدة جدم محمد جدة في هل التجالوي بلام جدة قريمة بلام جد قريمة علي آدم أمباري آدم فكي آدم في كلكلايا يونس جدة في سكولدي أبا أخونا رماتة وزوجة حجة دينا كرشة محمد في التيتل ولكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتهم ممدية ولا إفين العروس يكون يوم الجمعة والعزومة يوم السبت في أجامة هلت بلامة بشي جمعة كانتون كدادة. أنا نطلب من الأخيان والأخوات اللي بكتبوا البلاغات أنت البلاغ تجي وتكفوا فوق قرص وبلاغ ما بنكتب كويس وبعدين تقول لنا والله البلاغ ما قروا لنا زين لا أنينا نقروا الحسب الكتبه أسأل البلاغ تقريناه والله الأصائم ودين أنينا بدنا نعرفهم الكتابة ما كويسة صراحة تكف قرص أو عندك تليلي أنا ولدك أنا أخوك أنا بنتك أكتب شغل كويس جيبوه نقول لكم إن شاء الله أنينا خدامينكم شكرا. يا عبد الرحمن حسين يا عبد الرحمن عمر عبد الرحمن آدم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم رمات إبراهيم جد بشارة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم وأخوهم دينا عبد الرحمن الأروس أبقى مباكر الخميس والعزومة يوم الجمعة في انظهر هل البلام عبد الرحمن جد علي كانتون سيدوربان. نواصل بالبلاغات موسى جبرين توم الضيف كفترة غالبة إما حسيني أحمد جبرين موسى مليم الهاجة جرمة عبد الله إيسا أحمد ماني أطية دناء جبرين آدم شايبو هارون أبقاسي يوسف لوم الفرحة مبلغوا للرئيس حصب الله وشباب في النرملة اللوان بشير وشباب في النرملة آدم موسى وشباب في نعالايا جبرين أبو نجيلة وشباب من هميضي حراك الرمات وشباب من هميضي حسن أمباك وشباب في سدري الهاجة دربي وشباب في هريجة دنا يسيني وشباب في المر الهاجة بلاما والشباب في الانخروما أبكر ولا جيتي والشباب في ميديليمي أدم أبكر الشباب في أنباضين والله كان يقولون حسب الكتابة سلمان أرتو والشباب في أبجداد أنبار طهية والشباب في أبجداد محمد صالح الحاج والشباب في ملاوا إما أطية والشباب أمبوتوبوتو جدة موسى والشباب هنا أمبيريكي جدة بشير والشباب هنا مرير شيخ جدة أمبلس والشباب هنا مرير عبد الله هارون موسى جونا والشباب هنا جمراس موسى توم والشباب هنا جمبوكو بشارة بورو جبرين عبد الرسول والشباب بن شامري وسالم بشارة والشباب بن صوف هارون أخي والشباب بن كلكلي آدم عبد رمادة والشباب بن بالوبة بركة جبرين والشباب بن كولي شرومة توم والشباب بن بجداد جدة بشير الشيخ موسى والشباب بن غيبش أبو أشة توم والشباب بن كدو جدة توم والشباب يا أبو ليكتي مادو آدم الرئيس حسيني دنا الجدة أنقيتو حليمة توم وشبابنا الشئيب مؤمن حسنة إما آدم وشبابنا الكنادو كناغو الجناغو آدم مكايلا وشبابنا الشبينة جيم الجد وشباب إن الشبينة بلام رمات موسى وشبابنا أمديك شيخ محمد وشبابنا بلفندك آدم جبرين وشبابنا الظرف كفتر حمادة وشبابنا الدروت
عبد الله توم وشباب من الرنيا شيخ أجد وشباب من الريتشي جد كوسو وشباب من السنغم بلاما موسى وشباب من السنغم بلاما موسى وشباب من هلي تقوني أبو هارون حسين آدم وشباب من الخشخشايات يعقوب حسن وشباب من غبيشة إبراهيم هارون وشباب من المكيفي بشار عبد الله وشباب من المكيفي أبو عطية جيمي وشباب من الجميزي سيني الحاج علي وشباب من المشارينغو بنسيت ميمي عربي وشباب من المشارينغو أكاي شنكو حسيني أبو نصالي وشباب من المطبع أمباتري النور حسيني رخيصة وشباب من الشيب عبد الله هارون بلام اللوان الحاج وشباب من البرصلبك بلام بكيري وشباب من مالينكا بخاري أحمد وشباب من الرميلي الكونسيي جدة إيسا الكونسيي أبغاسي أديمبو الكونسيي أكي الكونسيي موسى الجبور الكونسيي إبراهيم ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أخوهم موسى الجبرين العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أمبين ألمي هل تبلاما أبكر حسين نواصل بالبلاغات بلاما آدم النور علي النور أغبش ولا بلاما أخي أغبش أبكر النور أغبش يا حسيني إدريس عبد الله يونس عبد الله عز الدين يونس فكي يونس عمر محمد آدم مجبرين أجيت سنة دلقاء النور ولا كبير محمد تايلو مكايلة لوم الفرحة ببلغه لبلام عبد الرحمن جبرين مكايل عبد الرحمن محمد حسنة إلياس جبرين عبد الرحمن حسنة محمد طاهر جبرين إما محمد حج زارة آدم أنقاسي آدم زارة إيسا ميمونة إما والشباب أم الخيري محمد إدريس حسيني محمد بخاري غالب أسمان السنوسي بخاري اللوانة محمد آدم بخاري هارون محمد النور جنمة أبخشونة آدم إدريس في ميليسايا غالب موسى أجد عبد الله بلام آدم كمتي في نبغايا الرئيس جد جبرين بلام عبد الله دوغال أبكر صب الله أطي بشارة جد قنبو بشر توم بشارة جبرين إيس إبراهيم بن إبراهيم في نجوجو أبكاكا أخي الرئيس محمد عبد الله النايم أخي الحاج أخي وزوجته فدسة بلاما ولا إجيلي إيمت ولا أبوبا زكريا آدم محمد عبد الله حسن يعقوبا بلاما الشيخ أبكاكا اللوان حسن هارونا حسن موسى محمد موسى في مرقم أجيت حسن بلاما رامات الكيساية موسى في تاكوزا يعقوب عمر أجيت عمر في جوجي حسن أجيت بلاما حسن حمدان لابد إبراهيم حسيني محمد تأجد في نيرغو بلا محمد الرئيس سمعين إدريس أبيسو في شنكولتي عبد القادر مصطفى جبرين أحمد محمد جبرين جد إدريس أجد الدنو داود أحمد خالة حسيني في هميضي نور الدين محمد حسنة بلا مهمة هارون جدة محمد شين عمر بشارة عمر غالب حسنة معلم عمر حسنة أجد الرئيس رامتا وشباب نفجي جبرين دونغوس محمد سيف دنايا جيمي موسى بشي بشارة مكايلة موسى إبراهيم التمر الغالي أبا جدة موسى فكي موسى جبرين يونس دقية بنية غالب محمد أرديب يفين محمد والشباب في نعجامة عبد القادر عبد الله محمد أحمد الحاج في الجدي عبد الرحمن محمد فكي أحمد حسين عبد الرحمن محمد أخينا بركة في أنقوشي بلام جدة هارون ساكن الكواس النايم هارون قلديمة فلاتي في الشقيق بلام جدة آدم محمد عبد الواحد آدم دنا محمد في قريضايا مؤمن هارونا محمد الضهية محمد تجرمة حسنة قجيجي في المغرب آدم أمر محمد تابرما آدم أمر أزرق جبرين بلام أبكر معلوم جدة حسيني كماتي أبكر جينا جيمة جدة محمد عبد الله سيف آدم جدة مكايلة أبدان محمد بشارة في الطويل
بلاما هارون آدم الحاج آدم أبكر آدم أجد النور آدم إلي أبدقنا إلي عبد الله جبرين فكي جبرين بني التجاني جبرين دن عبد الله قنبوة خي أجد شين أبكر بني حسن الحاج بني إيسى بني أبكر بشارة هارون أبكر محمد جدة أجد جدة أخي جدة آدم جدة التوم جبليرو جبليرو منغاشا فاطمة بنت الشيخ مالو محمد عبد الله جديو محمد جديو حسين جديو جديو هارونا الجد هارونا صالح فضل وكل شباب مرمي أم تكوزا الرئيس كبشي مالو تجيمي إدريس جيمي عمر إدريس تربيل مكايلة الكونسيه آدم هارون محمد هارون جوجل إدريس إدريس بشارة محمد إدريس بشارة ييا جوجل ييا أمباري مكايلة عبد الله رماد حسن محمد حسين محمد بشارة محمد دلقي أمباري دنايا موسى مكايلة والأمباري مكايلة والد دلقي أمباري عثمان أجد الدنو أجد هارون آدم محمد صالح حامد صالح حسن صالح ضهية هسيني عبد الرحمن آدم الرئيس فيلي الدكتور محمد زكريا إدريس آدم موسى آدم عمر إدريس الطيف إدريس عبد الله إدريس آدم أنبياء مؤمن طاهر حسن طاهر وشباب نمرمي الجزائر أجد جبرين عبد الكريم هسيني بشارة عبد الكريم جبرين محمد توم عثمان كبرو يونس دبابة الحاج عثمان محمد نور أبكر حسيني ساير حسيني أبكر الدكتور آدم أبو أمين عبد الرحمن حجرو خميسة معلوم توم بخاري أجيت عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن أرون عبد الرحمن والشباب نكويكي الحاج والأخي محمد عمر توم إيسا الشيخ فرجة بلام أخونا عبد الرحمن سيد محمد قديو قجيجة محمد في قرقرات بلام بني رمات السوار أمير ممدو دي قلبو دنايا حسيني في صبرنا الشيخ ماجي بلا مصالح في نمري الجدة آدم حسيني آدم محمد نور آدم التجاني محمد تاتوم قريمة آدم حسن إيسى التوم جدة في نجحون بكر ولا كتشو جبرين موسى محمد موسى بلا ما حسيني النايم جبرين كيو ولد الشيخ عبد الرحمن موسى التوم آدم جبرين زيريبي في قلاريكي جبرين ولا أنجا الرئيس جيم عبد الرحمن عبد الرحيم حسنة محمد الشريف ولا هرة في شنيفريات عبد نصيب آدم الحاج آدم قنبو عبد الله حسن الدنقس عبد الله قنبو إدريس علي عبد الرحمن محمد محمد تقربة سمعين إبيد بلاما حج هليمة ميمونة حسنة في الضباء مختار هارون التوم مختار حسيني كونغولي عمر كونغولي آدم كونغولي أبكر أحمد حسن أحمد أنقاسي محمد جبه محمد في اليمن إدريس إما بلا محمد تطور محمد إيسا جبرين أخي بلا مشين يوسف جدة جمي إما اللمبة مكايلة في مقرقف كفتر أنكالي عبد الكريم جوقان إدريس هارون النور حسنة مكايلة عبد الكريم آدم جبرين في مرمي أبزين كفتر كساري الجامع الزين بلا ما أخي في الجزيرة مصري حسنة خال عبد الرحمن الرئيس محمد شنكو في اللبانة محمد تجيمي عبد الرحمن نجيمي جدة حسنة دنول بوسا عمر السيد كرتيم عبد الله موسى آدم عبد الله آدم جبرين المدير بلا محمد موسى بلا محمد موسى جندي سيد عمر عبد الله توم في عمود السجوريات الرئيس إجال آدم شوكا عبد الله حسنة إما ولد جين آدم أخي هارون محمد محمد عبد القادر في كركم أسلة بلام حسنة آدم دينيني عبد الرحمن حسنة جبرين آدم الحاج آدم أحمد محمد محمد حسنة في مالو يمدو مكايلة رمات دودو الصالح دودو بكر سياقة أبكر عبد الله قرقور محمد في اللبانة بلام محمد الرئيس حسنانا قنبو فلاتي جدة محمد جدة بلام أخي في كركم بنسيت بلام محمد أحمد فاطمة النور جدو ولا قوني في بنجيل فاطمة عبد الله حج بيت جرافي حج جبرين في أجري أبكر هارون الصالح هارون فاطمة هارون حج زارة آدم عبد الرحمن في اللينة محمد حسيني فكي أحمد حسيني آدم حسيني بلا محمد والشباب في نمدغيني ضهية ولد الشيخ آدم ولا بشير في جليجي خالة إفين أحمد أنجيني أبشان جبرين أردي بحت بتشورة فكي في القطر الحاجة حسنة في الدراتوية إلي والقجة في هل الجالوي أبكر محمد كشل ممدون في جاردين
جدي سيني عبد الرحمن محمد موسى محمد يوسف بورما الخدير محمد آدم محمد في بير سيف حامد هارون يونس هارون آدم هارون دوغو إدريس الحاج محمد إيسا الشيب دكاري حسيني آدم بابا هارون داود هارون فكي يوسف موسى إبراهيم محمد الدلقي جدة أحمد الدلقي بول أكا في الرنجاجي حامد حسيني عبد الله الحاج محمد عبد الله محمد تجدة بلام موسى آدم مخالة حج آش محمد أم أبو محمد عربي أجد قجة خليل فمتكن معلم سليمانة حسيني الصالح حسنة حسيني حسنة في الدينو أمينة حسنة أدم نصر جديد رماد هو آدم أنكسير حسيني كالتومة محمد توم عبد الرحمن ميمونة أغبش خريجة عثمان أميت هاشم خريجة محمد أمينة آدم حفصة محمد فاطمة محمد ميمونة يونس إجيل محمد أجد حسيني قنبو بشارة اللوانة أمرمات وكل بناتا في جمتنقة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا ولدت محمد آدم النور على روس يكون يوم الخميس أمباكر والعزومة يوم الجمعة في جمتنقة الجنينة البركة هل التبلامة آدم النور حسيني الساعة

أكيد أننا كلنا قاعدين ورانا فورس دي ديفانس دي سيكريتي قواتنا المسلحة التشادية في كل تراب نشاط أننا معكم. نمشي نسمع الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف، هدية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو تشاد كبار وصغار بعيدين وقريبين برا وداخل، وخاصة قروب راديو تشاد ونمال عزاز ونمال فوق الراس. نقول لكم بونسوار، متابعة حلوة وجميلة من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا.

الوقت لما الساعة دقت والإشارة بكت يبون شوز نديوخ جامي الحلو ما بدوم خدمانا بفرحة سرور في مكانة الفن دوب صديق ركنا في دل في طاولة المراقبة جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا الأماجي نلوم معكم أم باكر الساعة 7 نخلوا البكال للزميل بشير تلبون.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عاد مساء اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو، عاد إلى العاصمة أنجمينا قادما من العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بعد مشاركته في أعمال قمة أفريقيا للأمام والقمة الرابعة للجنة المناخ بحوض الكونغو. وقد كان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء سفير لاماي هلينا والقائد العام للقوات المسلحة التشادية وعدد من أعضاء الحكومة ومساعديه بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة أنجمينا. وعلى هامش أعمال هذه القمة فقد التقى فخامته ميدان زيره الكيني ويليام روتو، وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين تشاد وكينيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات مختلفة. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. خالد موسى الحاج.
2: تتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو ضيفا على ستيت هاوس القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وعقب الترحيب الحار دون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عبارات في السجل الذهبي بالقصر الرئاسي، عبر فيها عن تقديره لحفاوة الاستقبال ومؤكدا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وخلال اللقاء بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات الراهنة التي تواجه القارة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على وجه الخصوص وبين الدول الأفريقية عموما، والعمل على دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة. وتسعى تشاد إلى توطيد علاقاتها مع كينيا التي تعد شريكا مهما وواحدا من أبرز دول شرق أفريقيا، نظرا لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وطبيعي وثقافي، الأمر الذي يجعلها شريكا استراتيجيا في مجالات عدة، من بينها حماية البيئة، الزراعة، الثروة الحيوانية، السياحة والطاقة، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى. كما اتفق الرئيسان على تعزيز المشاورات الدبلوماسية المنتظمة بشأن القضايا الثنائية والأفريقية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية. وشكل اللقاء أيضا مناسبة لطلب دعم كينيا لترشيح تشاد للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بحلول عام 2030. اللقاء جرى بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والوزير مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأفريقية والدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الكينيين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد الثاني بين الرئيسين خلال الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق، والتي تؤكد متانة العلاقات الثنائية وحرص القيادتين على مواصلة التشاور وتطوير الشراكة بين تشاد وكينيا لخدمة مصالح البلدين وتعزيز الدعم المتبادل في القضايا الإقليمية والدولية. من نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا في مكتبه صباح اليوم، استقبل مديرة الشؤون المالية رئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض السيدة أدافاي الأول سمن جهود الصندوق، والأخيرة قالت إن اللقاء كان فرصة للوقوف على تعزيز التعاون مع تشاد. علي بشاري.
3: الاهتمام بالصحة يعد أمرا في غاية الأهمية، وهو هدف مشترك تعمل عليه الحكومة التشادية بالتعاون مع المنظمات الدولية. ولتعزيز الشراكة ووضع برامج عمل جديدة، فقد جاءت السيدة أدافاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض للقاء رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا، الذي ثمن جهود الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض والذي ظل يقف مع البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. وأضاف ألميها لنا بأن القطاع الصحي لتشاد يبقى بحاجة إلى دعم وإقامة شراكة قوية تسمح له بمواجهة الأمراض، لأن الحكومة بدورها تسعى جاهدة في توفير المتطلبات الصحية، وهذا الجهد لا يكتمل إلا بدور فاعل للشركاء في مجال الصحة. هذا وبعد خروجها من لقاء رئيس الوزراء والذي استمر لأكثر من ساعة السيدة أدا فاي مديرة الشؤون المالية ورئيسة وفد الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض، قالت إن اللقاء كان فرصة للوقوف أولا على تعزيز التعاون والعلاقة مع تشاد، وأنهم خلال العامين الماضيين قدموا دعما ماليا بملايين الدولارات للحكومة عبر وزارة الصحة، وأن لديهم خطط العمل في تقديم دعم آخر خلال الفترة المقبلة. وأضافت السيدة دافاي بأنهم على ثقة بالعمل الذي تقوم به وزارة الصحة التشادية، وهذا دافع قوي لفتح مزيد من أبواب التعاون بين تشاد والصندوق العالمي لمكافحة الأمراض.
1: وقع مساء أمس ميثاق ثلاثي بين إدارات الشحن البري بكل من تشاد الكاميرون وأفريقيا الوسطى، وذلك لرقمنة الممرات التجارية بحلول 2028. وقع على هذا الميثاق كل من المدير العام للمكتب الوطني للشحن البري في تشاد صالح يوسف إردا، والمنسق العام لمكتب تسيير الشحن البري بالكاميرون الحاج عمرو، ومدير مكتب شحن البضائع بأفريقيا الوسطى فلورانس ديجيتو. ينص هذا الميثاق إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال رقمنة الممرات التجارية وتسهيل حركة النقل والشحن بين الدول الثلاث عبر 4 مراحل رئيسية: تحقيق التكامل التقني بين المنصات الرقمية الوطنية بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات دون انقطاع، وتوحيد قواعد البيانات والوثائق الخاصة بالناقلين والسائقين والمركبات لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين في قطاع النقل، إضافة إلى تبادل الخبرات وتكوين الكوادر من خلال برامج تدريب مشتركة لضمان تحسين الأداء على امتداد الممرات التجارية. هذا وقد اتفقت الهيئات الثلاث على عقد لقاء جديد بمدينة الدولاء الكاميرونية نهاية شهر يونيو المقبل لمتابعة تنفيذ بنود ميثاق رقمنة الممرات التجارية. نظمت الجمعية الوطنية مناسبة لاستقبال النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة مامار محمد بعد انتخابه في الانتخابات التي جرت مؤخرا بميدران بجنوب أفريقيا. علي عربي حسن.
4: بعد انتخاب النائب الثالث لرئيس البرلمان الأفريقي النائب البرلماني جدة مامار محمد ب 152 صوتا من أصل 185 ممثلا لمجموعة وسط إفريقيا، وذلك بعد عمل مضمن من قبل الحملة الانتخابية التي رافقت المترشح إلى ميدران بجنوب إفريقيا وعودتهم فائزين إلى أرض الوطن، استقبلهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلو تشامي في مناسبة جرت بقاعة المناسبات بالجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة جاني يحيى قدمت الشكر الجزيل لرئيس الجمعية الوطنية علي كلو تشامي لدعمه ووقوفه المتواصل مع الفريق حتى الوصول إلى الهدف المنشود، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في إنجاح عمل الحملة. جانبه الرئيس المنتخب في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي جدة مامار محمد أوضح بأن هذه المناسبة تعتبر فريدة من نوعها وذات طابع وطني خاص، قدما شكره لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو الذي بفضل قيادته الرشيدة تمكنت البلاد من الوصول إلى هذا المنصب، قدما الشكر أيضا لكل من رئيس الجمعية الوطنية علي كلو تشامي دكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ لتوجيهاتهم ودعمهم المتواصل خلال هذه الفترة التي تكللت بالنجاح. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلو تشامي رحب أولا بكل من شارك في هذه المناسبة المتواضعة، وذلك دليل على حبهم لهذا الوطن، وقال التقينا اليوم لنحتفل بنجاح الدبلوماسية البرلمانية التي كان من ورائها أشخاص على مقدمتهم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو دكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ الذي بذل هو الآخر جهودا مقدرة من أجل الوصول إلى هذا النجاح الباهر، إلى جانب فريق الحملة الانتخابية. وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كلو تشامي من جميع أعضاء البرلمان التشادي الذي يمثل البلاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح العمل الجماعي، ونشير بأنه إلى جانب الفوز بمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي أحرز تشاد مناصب أخرى وهي نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب بجانب منصب المقرر.
1: أطلق وزير الإنتاج والتصنيع بيد كلا فعاليات مشروع التنمية الزراعية ببعض الولايات الجنوبية، كان ذلك وسط حضور لفيف من فني ومنسقي وزارة الإنتاج الزراعي.
5: أحمد خميس.
6: من أجل تحديث قطاع الزراعة بولايتي مايوكبي الشرقية والغربية وفي مقاطعة بهركو بولاية شارق الأوسط جاءت مبادرة إنشاء مشروع التنمية الزراعية في حوض قطنشاد. أسهل حفل البداية بكلمة منسق المشروع حسن جيني دادي الذي أثنى على الجهة الممولة للمشروع الوكالة الفرنسية للتنمية. طلته مداخلة كل من المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب شادان وسفير فرنسا لدى البلاد سعادة إيريك جرار، اللذان أوضحا بأن العلاقات التشادية الفرنسية في مجال الزراعة قديمة وإن عملية تمويل هذا المشروع من فرنسا يهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والمساهمة في تطوير الاقتصاد التشادي. في كلمته لإطلاق المشروع وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كايدا بالا قال إن هذا المشروع يعتبر توجها استراتيجيا جديدا وتفكيرا عميقا نحو المستقبل وتحديثا للزراعة التشادية وتعزيزا لصمود المناطق الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل مستدام. ويمثل حوض القطن في أكثر بكثير من مجرد فضاء للإنتاج الزراعي، فهو يشمل المقاطعات السبعة لولايتي مايوكبي الشرقية والغربية بجنوبي البلاد، حيث نجد أن أكثر من 350,000 شخص دخلهم على القطن. وفي هذا الفضاء لقد لعب القطن منذ زمن بعيد دور القاطرة المحركة للاقتصاد الوطني. للإشارة إن القيمة الإجمالية لإطلاق المشروع 14,000,000 يورو، ما يعادل أكثر من 90,000,000 فرنك سيفا، ومدة المشروع 5 سنوات.
5: نظمت الخلية الدائمة بفرشة ورشة حول تقييم ومتابعة برامج ومشاريع التنمية الريفية. الورشة يشارك فيها أعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات. علي علومة.
7: مراقبة وتقييم ومتابعة برامج ومشاريع التنمية الريفية هو موضوع الورشة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات القطاعية، والذين يناقشون كيفية جمع البيانات وربط الأنشطة الملموسة بمؤشرات الأداء. في كلمته الخبير والاستشاري في مجال التقييم والمتابعة جابر آدم أشار إلى أهمية هذه الورشة بالنسبة لأعضاء اللجنة المشتركة ما بين الوزارات في مجال المتابعة والتقييم لتعزيز مراقبة التنمية الريفية. في خطابه لافتتاح أعمال الورشة التدريبية، المنسق الوطني للخلية الدائمة سليمان أبكر قال إن تحسين أداء المشاريع يعمل بناء على النتائج الأساسية في مجال الرصد والتقييم والمتابعة.
8: شوية كيف في الفيش، كيف نبقى الأخبار نجلون نزمو بنتينا فكرة في كيف بعدين السويفي، يعني البروجي كان قادر ده كيف تقدر تفهم عشان ياتكو ياك الأخبار عشان التاجين تشادين كل الآخر كله يشهمو قدر بروجي واي مثل دقائي.
7: كما دعا المنسق الوطني للخلية الدائمة أبكر سليمان المشاركين إلى المساهمة الفعالة والخروج بنتائج تسهم في مجال تعزيز المشاريع المستقبلية.
5: اختتمت أمس بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي أعمال الورشة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد حول الإعلام ومكافحة الفساد. اسمعني يحيى الحاج.
9: على مدى يومين من أعمال الورشة التدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين القادمين من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة حول الإعلام ومكافحة الفساد، والتي جاءت تحت موضوع دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، استهلت أعمال الاختتام بقراءة التوصيات من قبل الصحفي آدم محمد حسن.
10: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
9: بدوره رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر خلال كلمته الاختتامية لأعمال الورشة قال بأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة بل هي مسؤولية جماعية.
11: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
9: وللتذكير بأن اتحاد الصحفيين التشاديين يواصل في تنظيم ورش تدريبية للصحفيين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والقضائية بغية تحسين وتقوية كفاءات الإعلاميين في تعزيز المجال الإعلامي بالبلاد.
5: قدم صباح اليوم الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خال أحمد سنوسي قدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والذي يحتفل به في 8 من شهر مايو من كل عام.
12: ندعو جميع من حمل في مواقع النفوس والمسؤولية إلى احترام الحماية التي يعتمد عليها المتطوعين والعاملون في المجال الطبي والعاملون في المجال الإنساني والمجتمعات، فإن احترام الشعارات والقواعد والمبادئ الإنسانية أمرا جوهري. كما نقول اليوم لزملائنا في حركتنا: نحن نراكم ونشكركم ونقف معكم في وقت يختبر فيه الانقسام والأنف والاستهتار بالمعاناة الإنسانية. حدود الإنسانية تبقي حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متحددا في إنسانيتها.
5: قدم الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ مساعدات غذائية للجرحى والمصابين من القوات المسلحة التشادية جراء الهجوم الذي شهدته منطقة بحيرة تشاد. تسلم المعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامارغي فيليكس محمد عمر إدريس.
13: بهدف تقوية الشراكة القائمة بين المؤسسات القضائية والإعلامية وتعزيز التكوين والتأهيل المهني، يجيء فعاليات الدورة الثانية حول معالجة الأخبار القضائية. رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أوضح أن هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة البرامج التكوينية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين خلال هذه الفترة.
11: فإننا نعتقد أن معالجة الأخبار القضائية فإنها تعد من أكثر مجالات العمل الصحفي حساسية ودقة، لما تتطلبه من معرفة قانونية واحترام لقرينة البراءة والتوازن بين حق المواطن في الوصول للمعلومة واحترام سرية المداولات والتحقيقات والإجراءات القضائية. ومن هنا فإن هذه الورشة تمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرات الصحفيين في التغطية المهنية والمسؤولة للقضايا المرتبطة بالعدالة والقضاء.
13: المدير النائب للمدرسة الوطنية للتدريب القضائي دومتامي روبرت أشار إلى أن معالجة الأخبار القضائية لها مجالا حساسا يتطلب توازنا دقيقا بين حق الجمهور في المعرفة وبين ضمانات المحاكاة العادلة وحماية خصوصية الأطراف. الأمين العام لوزارة العدل محمد صالح بانغ بيانغ أكد أن الإعلام والقضاء شريكين أساسيين في تعزيز الشفافية، بحيث يساهم الإعلام في تسليط الضوء على العمل القضائي بينما يضمن القضاء سيادة القانون. هذا ووفقا للاتفاق القائم بين اتحاد الصحفيين والمدرسة الوطنية للتدريب القضائي، سيعمل الاتحاد على تنظيم دورة تدريبية ثالثة حول موضوع معالجة الأخبار القضائية في إحدى أقاليم البلاد حتى تستفيد المؤسسات الإعلامية وكذا الإعلاميين في مختلف الأقاليم.
5: وفي الصفحة الرياضية تناول حسب الكريم محمد سيد بزين أهمية الرياضة في صنع السلام والتعايش السلمي بين السكان.
14: في ظل التوترات المختلفة التي يشهدها العالم، تظهر الرياضة بثوب السلام والترابط والتعايش السلمي بين السكان، فهي تمتلك أداة سهلة ولغة خاصة بها لا تحتاج إلى مترجم، نتيجة ما تملكه من خصائص تجمع أكثر مما تفرق، فما أحوجنا إليها من أجل زيادة التماسك والنسيج الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية وتجميع الشباب تحت الشعار تشاد الواحدة. يمكن ذلك عن طريق البطولات المختلفة وتعميق العلاقات الرابطة بين أبناء الشعب الواحد، فالمجهود الذي يبذله المدافع والمهاجم ولاعب الوسط كله ينصب نحو عنوان واحد، وهو تحقيق نتيجة إيجابية للفريق الواحد. ومهما اختلفت الآراء والأساليب، تبقى المحاولات كلها تنصب في بوتقة واحدة، وهي تحقيق نتيجة واحدة للفريق بغض النظر عن مكونات أعضائه وتوجهاتهم، وهكذا يمكن زراعة بذرة الغد وسقيها من أجل تغيير مصير المجتمع من مجتمع متكاسم على نفسه إلى مجتمع متقبل للآخر. صحيح قد نختلف في وجهات النظر والرؤية، لكن لا ضير في ذلك، فقد خلقنا مختلفين ويجب أن يتقبل كل منا الآخر من أجل المضي قدما في الطريق. البطولات الوطنية باختلاف منافساتها يجب أن تبنى على ترسيخ مبدأ اللعب النظيف والذي يعرف رياضيا بالفير بلاي، وبتطبيق هذا المبدأ سيصبح احترام الآخر وتقبله رغم الاختلاف قوة كاملة دافعة نحو الترابط المجتمعي وتمسك أفراده ليصبح مع الوقت عمادا للمجتمع ومرسقا لقيمه ومبادئه، حينما يصبح تقبل الآخر عادة والتعاون سمة والتعارف واقعا يفرضه الحال. نعم قد نختلف في الآراء والأفكار وربما نتجاوز ذلك لنصل إلى المعتقدات، لكن ما يجمعنا يجب أن يكون أكثر بما يفرقنا. الرياضة باب يمكن أن يسد هذه الفجوة ويرمم الشقوق التي أحدثتها الانقسامات المختلفة، لذا وجب الاستفادة منها في ترميم ما أفسده الزمن. دعونا نأخذ مثلا بسيطا تحقيق نتيجة إيجابية سواء كفريق أو كفرد يعد فرحا وطنيا يتجاوز الترابط القبلي والصراعات، لنجتمع في احتفال يجمعنا. صحيح قد لا تكون الرياضة حلا كاملا وشاملا لتلك الإشكاليات، لكنها قد تكون جزءا من الحل المفقود، ولكنها تتطلب المزيد من الاهتمام بالناشئين والبطولات المجمعة التي تصنع الفارق حتى نصل إلى القد المنشوط. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
5: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
15: Sagi Charoufa, ma référence, aucun goût, avis de recherche.